بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: sakıbı.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

0: اف ام مزاجك بالعربي.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
3: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
3: على هلا أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحباء. الثاني من يونيو 2026 يوم الثلاثاء، هذه أحلى تحية صباحية للجميع، كل اللي يسمعنا في هذه اللحظات الله يسهل أموركم يا رب ويعطيكم خير هذا اليوم ويكفيكم شر ويسخر لكم كل طيب وكل إنسان كذا به الخير والمنفعة بإذن الله حولكم وحواليكم وتحلكم يعني التساهيل والتيسير والبركة بإذن الله تعالى. ونحن أكيد معكم في هذا المشوار بالتفاصيل الصباحية اللي تعودنا كذا نتشاركها مع بعض نحن ومستمعي صباحكم عماني. يا أهلا وسهلا إذن بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات، تفاصيل كثيرة، أخبار ومواضيع راح نسولف وراح نتكلم عنها بإذن الله تعالى في هذا اليوم. مشوار منتصف الأسبوع، وما أعرف ليش حسيت هذا الأسبوع سريع، يعني شهر 6 كذا بادي بسرعة، يمكن لأنه أسبوع بعد العيد ولا أسبوع بعد الإجازة، ما نعرف، هذا ما سنعرفه إن شاء الله خلال هذا الشهر. فأهلا فيكم، ولازلنا في بداية المشوار ناخذ أكيد العلوم والمشاركات والرسائل بإذن الله في الوقفات القادمة. يا صباح الخير.

0: FM.
1: هذه عودة إذن معكم مستمعينا وفي تفاصيل أكيد صباحكم عماني. وإيش يفعل التعاطف مع الذات بدماغك؟ لما تنتقد نفسك باستمرار دماغك يفسر هذا الشيء إن في أنت في في في غلط الموضوع، يعني في خطر، فرح تزداد هرمونات التوتر، رح يكون الجهاز العصبي في حالة شد واستنفار. لكن لما تتعامل مع نفسك بلطف، ولما كذا يعني أنت تفضل دائما اللطف بدل القسوة، دماغك رح يحس بالأمان أكثر، فراح يخفف التوتر وراح يرتخي جسدك، ما تحس نفسك وجسمك مشدود، لا بالعكس. فيعني بدل ما أنت تتكلم مع نفسك أنا ليش كذا، جرب أنك يعني كذا تقول مع نفسك أني أنا ترى أمر بفترة صعبة، ولا يعني خلاص هذا شيء طبيعي وردة فعلي طبيعية، فإيش اللي أنا أحتاج الحين؟ أحتاج فقط تغيير بسيط بالكلام لكن تأثيره كبير على جهازك العصبي. يعني بما معناه كذا بالعربي، قص على قص على جهازك العصبي. والله يعني حاول أنك ما تجلد ذاتك، بالعكس أنت حاول مع نفسك لما تتكلم بهدوء بلطف. التعاطف مع الذات مش لطف لكن هو قوة حقيقية، فأنت تتكلم مع نفسك كشخص يستحق الحماية، لأنك أنت فعلاً تستحق هذا الشيء. فدايما الوعي يكون بداية التغيير. عادي لف ودور على نفسك، فيها ايه يعني؟ ما فيها شيء. عادي انت بدل تقول والله انا ليش سويت كذا وانا لو ما متصرف، يعني بدل كذا، بدل الجملة اني انا والله تصرفت اليوم بطريقة خطأ، كنت مضغوط، او مثلا يا اخي الشخص اللي قدامي هو اللي وصلني لهذه المرحلة، ولا انا مثلا ما كنت كذا، يلا معلش مرة ثانية راح اتصرف بطريقة صح، معلش أنا راح أروح وأعتذر له والموضوع كله راح ينحل. نكون لطيفين على نفسنا ونكون لطيفين مع الغير. أحس العالم فيه ما يكفي من القسوة، يعني بعدك أنت تقوم وتقسى على نفسك وتقسى على الناس اللي حوالينك. لا، خليك لطيف. التعاطف دائما مع الذات يجيب لك أنت نتيجة ويجيب لحوالينك ولحياتك نتيجة. فبصراحة كذا أسأل نفسك اليوم، هل أنا قاسي مع ذاتي؟ هل أعامل ذاتي بقسوة، ولا أنا بالعكس لطيف ودائما أتعاطف مع ذاتي؟ خلونا نشوف المشاركات اليوم.

0: سلام يا سلام.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط، التطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
2: صيف أدفنشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

غير مسؤولة عن الأغنية اللي طلعت قبل شوية الحزينة، ما أعرف كيف طلعت هالأغنية. عموما صباح الخير عليكم مستمعين الأحبة، أهلا وسهلا بكل اللي يتواصل ويرسل على الواتساب 9352107، أهلا وسهلا فيكم. مجموعة من المشاركات الصباحية، نصبح عليكم بالخير. لو سمحت أغنية ما تفاهم عباس إبراهيم قصدك، مش عباس عبد الله، ولكن نفس الشيء الأغنية شوية كذا هادية، أعتقد أنه نبغى شيء يناسب هذه الفترة، يكفي عن الأغنية اللي طالعة قبل شوية والغم. عموما نشوف كيف الوضع. في مدلي أيضا لعباس إبراهيم ممكن نحطه، جميل كذا أبو دقيقتين ثلاث دقائق. عندنا بعد مشاركة صباحية من طبيعي أبو عماني، صباح عليكم بالخير، ويوجه تحية ليعقوب بن مسلم. هنا عندنا أيضا مشاركة من أبو يامن ومشاركة من أسماء، صباح عليكم بالخير. عندنا أيضا من المشاركات عن نفسي، الحمد لله رب العالمين، أنا لطيفة جدا على نفسي وما أكون معاها قاسية، لأني تعلمت أن اللطيف مع نفسه يقدر أنه يكون لطيف مع الآخرين. طبعا نحن اليوم كنا نتكلم عن إيش؟ كنا نتكلم عن التعاطف مع الذات، وأصلا أنت لما تنتقد نفسك باستمرار دماغك راح يفسر أنه في خطر، فراح تزداد هرمونات التوتر وراح يكون في شد كذا على الجهاز العصبي، يكون في حالة شد واستنفار. لكن لما تتعامل مع نفسك بلطف، ويعني أنك دائما تفضل اللين بدل القسوة، دماغك راح يحس بالأمان أكثر، فراح يخف التوتر وراح يرتخي جسدك. فأنت بدل ما يعني مثلا تقول وتسأل نفسك أنا ليش كذا، ممكن أنك تطبطب على نفسك وتتكلم معها بهدوء، أني أنا أمر بفترة صعبة، فهذا الشيء طبيعي. تغيير بسيط بالكلام مع نفسنا وحتى مع اللي حوالينا له تأثير أكيد كبير. فالتعاطف مع الذات ما يعتبر لطف، لكن هو يعني قوة حقيقية. فأنت لما تتكلم مع نفسك كشخص يستحق الحماية، لأنك فعلا تستحق هذا الشيء. فكنا نسألكم، هل أنتوا تشوفوا نفسكم في حياتكم اليومية أنتوا أشخاص يعني قاسين على نفسكم، ولا بالعكس أنتوا تتعاملوا مع نفسكم بمنتهى اللطف؟ نشوف المشاركات والرسائل. إيمان صباح الخير، تقول عن نفسي الحمد لله رب العالمين لطيفة مع نفسي، وهذا الشيء تعلمته لما كبرت. في فترة الشباب كنت جدا قاسية على نفسي وأحكم على نفسي في كل شيء وشايلة الدنيا فوق راسي، بعدها الحمد لله كبرت ونضجت وعرفت أن نفسي لها حق، وإذا أنا كنت يعني زينة مع نفسي راح أقدر أكون زينة مع الناس اللي حواليني.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
2: حالة الطرقات.
3: حالة الطرقات وحسدنا الطرقات. كنا نقول أن الزحمة أقل والزحمة أقل، ما شاء الله اليوم على الزحمة. اليوم الزحمة في طريق مسقط السريع رجعت الزحمة اللي نعرفها، إنزين، ونفس الوضع في شارع السلطان قابوس، الازدحام بالطرق الداخلية قبل دوار الموج وبعد جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة، وكل الطرق اللي تؤديك إلى برج الصحوة نفس الشيء زحمة. عندنا أيضا الزحمة في العامرات بجانب دوار المنتزة ودوار المنطقة الثانية. الزحمة بعد وين في العامرات؟ نشوف كيف العقبة، عقبة بوشر، الأمور طيبة وتمام لغاية الحين. عندنا بعد الازدحام بجانب مستشفى النهضة وانتوا رايحين كذا صوب وين صوب بالوطية. عندنا بعد من في القرم في ازدحام وانتوا متجهين إلى هدار سيت. فازدحام بداية اليوم، نسأل الله السلامة وأموركم طيبة بإذن الله ودروبكم سالمة.
2: حالة الطرقات.
1: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

فمكملين معكم ومع مشاركاتكم. هنا مشاركة من حمد الخروص يقول: أبارك لأخي وصديق الغالي صالح الطائي بمناسبة يوم زفافة، وصل الله له التوفيق والسعادة في حياته الجديدة، وأن يجعلها حياة مليئة بالفرح والمحبة والبركة، ويرزق الخير والتوفيق في كل خطوة، اللهم آمين يا رب، وبالرفاه والبنين. هنا عندنا أيضا من المشاركات ريم: تسلم عليكم ورايح الاختبار، الله يوفقها إن شاء الله يا رب وينور بصيرتهم بإذن الله تعالى. وصباح الثلاثاء الفيصل: إيش موضوع اليوم يا شذا؟ ما يامر عليك عدو. من أميرة تقول: لأني هالفترة أطلع شوي متأخر بسبب قلة الزحمة. لا عاد أميرة، اليوم رجعت الزحمة، اليوم كذا أشوف في الخريطة أن نفس الشيء مرة الزحمة، بس عسى إن شاء الله دروبش تكون سالكة يا رب. ونحن اليوم ما كنا نتكلم يا أميرة عن التعاطف مع الذات، وإيش فائدة أن الواحد يكون متعاطف مع ذاته، والفروقات اللي تصير لما أنت تكون يعني كذا حنون على نفسك، وبين أنك أنت لما تكون قاسي على نفسك، وكيف هي التأثيرات الذهنية والنفسية اللي ممكن تمر فيها بسبب قسوتك على نفسك. يعني سألناكم: هل أنت تشوف نفسك في الحياة اليومية شخص قاسي مع نفسك، ولا أنت بالعكس تتعاطف مع نفسك وتطبطب عليها وتحاول أن تمشي الأمور وتتغاضى عن بعض الأمور وما تدقق على كل تفصيلة في حياتك وليش صار وليش ما صار وتجلد ذاتك؟ يعني حنين حنين على نفسك. فعندنا هنا مشاركة من سارة تقول: أنا قاسي على نفسي جدا، وإذا أخطأت أجلس أفكر في الموضوع أيام. يعني ممكن أن تسألي كذا نفسك يا سارة: ليش أحيانا نحن نسامح الناس بسهولة وما نسامح يمكن نفسنا؟ ويعني أصلا هل النقد هذا المستمر يعني فعلا يخليش أفضل، ولا بالعكس يزيدش؟ أنا أحس أن النقد هو اللي يزيد الشخص ويخليه في نفس الدوامة. يعني هنا عندنا مشاركة أحمد تقول: أنا متعاطف مع نفسي وأقول دائما أن كل إنسان يغلط. بالضبط، يعني حلو أن الواحد يتعاطف مع نفسه، لكن نفس الشيء ما يخلي مسألة أن كل إنسان يغلط شماعة، لأن في أشخاص ما شاء الله يعني من كثر ما تطبطب نفسها تحسها كذا. شفت كيف شات جي بي تي إذا قلت له شيء أول شخص يطبطب عليك من معلش عادي الأمور طيبة يحصل كل إنسان يغلط؟ لا، هو فعلا كل إنسان يغلط، ولكن لازم نحن نعرف أيضا نعدل الأغلاط اللي سويناها، وإن هذه الأغلاط ما تنعاد. إنزين، مشاركة أميرة تقول: لا والله حشع، أبدا ما قاسي على نفسي. لو تعرفي يا شذا إلى أي مدى أحب نفسي راح تتفاجئي. كثير أحب أدلع نفسي لأن نفسي ما تهون علي وأحبني والله. كفو يا أميرة، كفو. هو هذا اللي المفروض، أن الإنسان يحب نفسه، يدلع نفسه، يتعاطف مع نفسه، بعدين راح يقدر يحب اللي حوالينا، يتعاطف معهم، يرحمهم، يكون معهم على كذا طبيعته، لأنه هو أصلا يعني بهم ولا بدونهم هو حاب نفسه، ويعني عارف كيف يسعد نفسه. فاللي يعرف كيف يسعد نفسه يعرف كيف يسعد الآخرين، واللي يعرف كيف يحب نفسه يعرف كيف يحب الآخرين. وسؤال اليوم من عبد المجيد عبد الله: مرتاح ولا يتصنع قلبك الراحة؟ كل واحد يسأل نفسه هالسؤال.

5 من قانون العمل. يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: اليوم أحسكم شوية اليوم كسولين يا جماعة، على عكس الأيام الماضية. ولا صدمتكم مرة ثانية الزحمة، ولا كيف وإيش الوضع؟ إنزين، هنا عندنا أيضا مشاركة تقول على حسب الموقف، أحيانا أكون متفهمة مع ذاتي وأطبطب عليها، وأحيانا صراحة أكون قاسية على حسب الموقف وعلى حسب نفسيتي هذاك الوقت. إنزين، هنا أيضا من المشاركات، أنا أتعاطف مع نفسي لكن الناس تقول عني أني دائما أبرر أخطائي. ومن المشاركات، أنا بعد نفس أميرة، أحب نفسي جدا وما تهون علي لدرجة يمكن ما أسامح الغير إذا خطأوا في حقي، بس أسامح نفسي إذا أنا أخطأت في حق الغير. وأحس بصراحة هذه أنانية مني، ولكن أحب نفسي إيش أسوي. وصباح النور، قسينا على نفسنا كثير وعذبناها، انهد حيلنا، وفي الأخير ما استفدنا من هذه القساوة غير فقدان الصحة والعافية. بس الحمد لله تعديت مرحلة القساوة، وطنش وعيش وحطك لحظة شوي، حطك بحالك أوكي، واحترم الجميع وحسب خطواتك. وزين تسمعونا عبد الرضا، من وين جايب قساوة القلب؟ والله ما أعرف هذه الأغنية، يعني ما مرت عليه، لكن راح نشوف. وهنا أيضا أوكي تقول انصدمت من الزحمة وشادة حيلي طالعة متأخر. أيوة اليوم صراحة الزحمة كانت أو صارت يعني كذا صدمة، يعني حتى لما شفت الخريطة قلت بسم الله أحيد أن الأيام الماضية كانت الأمور تمام، فأنت عاد تاكلة يا أميرة. شفتي كم من يوم كذا ماشي زحمة، قلت يلا ماشي زحمة خلاص، وبدينا يمكن الطرق الفاضية اللي تكون في الصيف. بس اليوم ما أعرف هل في شيء صاير عشان كذا الزحمة رجعت، ما أدري أبدا وما عندي فكرة. ولكن نحن يعني أكيد كذا على تواصل دائما مع الجهات المعنية، وإذا في أي مستجدات أكيد راح نخبركم عن الوضع وكيف وإيش أسباب الزحمة اليوم. أيضا هنا عندنا من المشاركات، كلنا والله يا أميرة نفس الشيء، وكلنا طالعين متأخر وانصدمنا من الزحمة. قصدها يمكن أغنية رضا العبد الله، جايب هالقساوة منين؟ راح نشوفها أيضا ونشوف إذا كذا مناسبة نحطها ممكن في هذه الفترة. لا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. من وين جايب القساوة يا طيب؟ هذه عراقية. وهنا تقصد أغنية جايب هالقساوة منين رضا العبد الله؟ ما عندي تعليق على الموضوع، بس الشعر شاب، علشان كذا الواحد لازم يكون مع نفسه حنون ويطبطب على نفسه، وعلشان هو أيضا يعني كذا يقدر يرتاح والناس اللي حوالينا أيضا يرتاحوا. إنزين، أنا فاتحة عاد يعني كذا صفحة ماجد المهندس، قلت ممكن نسمع شيء لماجد المهندس، بس إيش راح نسمع؟ نسمع شيء كذا ما سمعناه ممكن من زمان. يلا
1: آخر كلام وياك، أعلن انسحابي، حبك يظلم هواي، ضيع لي شبابي، كلك هم وذية، قلبك مو علي، ابعد ربي يهديك ونهي العذاب.

0: Лалик. Лалик.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
3: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا فآم، هذه حالة الطقس صح بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
8: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
7: صباحكم عماني من هلا اف ام. ويا أميرة ما طلبتي شيء غالي والطلب رخيص، قلت صدقي من اشتريت سيارتي الجديدة ما طلبت أغنيتي اللي أحبها واللي تعرفيها، اعتبريها إهداء لسيارتي. عاد خلصن الأعذار تقول. ولا يهم شيء، خلصن الأعذار ودوري أعذار غيرهن، ولا تعرفي حتى بدون أعذار طلبيها دائما، ما دائما يعني ما يمر أسبوع وإنش تسمعيها إن شاء الله. نحن عادي عندنا أمورش طيبة يا أميرة، همشي تكوني مستانسة ومبسوطة. وصباح الخير لكل اللي يسمعنا في صباحكم عماني.

إذن أهلا وسهلا فيكم كملين ومستمرين معكم في ساعتنا الأولى وكذا على نهاية الساعة. الرسائل والمشاركات والرسائل حلو. انزين هنا عندنا مشاركة من خالد سليمان، مشاركة صباحية، معتز سعيد، عندنا أيضا أحمد أبو سعيدي، والكثير كذا من المشاركات والرسائل الصباحية. أما بخصوص موضوعنا هنا تقول عن نفسي: لما كنت أصغر سنا كنت قاسية على نفسي وألومها وأعاتبها، لكن لما كبرت عرفت أن الحنية والطبطبة على النفس هذا شيء واجب علينا علشان نقدر نعيش واللي حوالينا أيضا يرتاح. وهنا في عندنا شنو هذا الصباح الجميل، إن شاء الله يا رب دائما صباحاتكم تكون جميلة. وأيضا تحياتي لأم عمر وملاك من أم هيام. أم عمر وملاك اليوم كأنه صح فعلا فقدنا رسالتش، ما موجودة مشاركتش. إنزين أيضا هنا من المشاركات: صباحكم خير وبركة عن نفسي، أتعلمت هذا الشيء مع مرور الوقت، وصدقوني الواحد لما يكون أصغر سنا شوية يكون طايش في التعامل مع نفسه وفي التعامل مع الموقف، وممكن فعلا يكون في قسوة، لكن لما تكبر تعرف أن الحياة يعني ما تسوى وتعرف كيف تمشي الأمور. فخلكم دائما يعني كذا حنونين على نفسكم. فهذه إذن بعض المشاركات على موضوع اليوم. هذه مشاركة جميلة: صباحش خير يا جميلة، وإن شاء الله أيامش كلها جمال وخير وبركة.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

بدأت الساعة 8 من استديوهات هلا اف ام. اهلا وسهلا فيكم، يا صباح الخير والبركة. اذا مستمعينا الاحباء متواصلين اكيد في مشوار منتصف الاسبوع، تفاصيل الساعة 8 بالاخبار بالمواضيع اللي اكيد اتعودتوا عليها، مشاركات، رسائل، اخبار، علوم. بعد شوية نشوف كيف الوضع في حالة الطرقات بالنسبة للناس اللي طالعين الحين، هل الوضع أقل وأخف من الساعة الماضية ولا لا؟

0: مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
4: حالة الطرقات.
5: حالة الطرقات وكيف الوضع في أمور وحالة الطرقات. نشوف طريق مسقط السريع، الزحمة لا زالت يعني في طريق مسقط السريع، لكن في بعد مخرج الرسيل فقط، باقي الأماكن الأمور طيبة وتمام. أما شارع السلطان قابوس فلا، الزحمة بعدها مستمرة من بعد جسر الخوض إلى بعد دوار برج الصحوة قبل دوار الموج. عندنا أيضا الزحمة في شاطئ القرم، نشوف كيف عقبة بوشر، هل في ازدحام أو لا، أيضا الأمور تمام. فدروب السلامة أكيد نتمناها للجميع، فاللي طالعين في هذه اللحظات أموركم تمام، والأفضل أنكم تسلكوا طريق مسقط السريع.
4: حالة الطرقات.
3: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: نكمل معكم إذن في مشوار صباحكم عماني. خولة صباحش خير كانت تتكلم عن أغنية أنغام, تقول ما حد ضيع غير أنغام لما قالت أنت أولا بوي ذا الزمن نفسي ثم نفسي. كنا عايشين الجو يا خولة, عايشين الجو كذا في الأغنية وحابينها ومستمتعين. فزين أننا ما قريت تعليقش هذاك الوقت, انتي بتخربي على الاستمتاع المستمعين واندماجهم في الاغنية. انزين وصلتي يا خولة ولا لا؟ بعدش معانا, لازلتي على السمع؟ ان شاء الله يا رب تكوني كذا بخير وعافية. خلونا هالمرة نروح نتكلم عن المهن, المهن اللي كانت موجودة في يوم من الايام في الحياة واختفت والحين صارت موجودة بس في كتب التاريخ وصرنا نتكلم نحن عنها اليوم. فتخيل انه فعلا في وظائف حقيقية اختفت تماما من العالم. يعني مثلا كذا نتخيل مع بعض ان انا مهنتي او الوظيفة اللي انا اسويها اليوم بعد سنين الناس خلاص تصير تتكلم عنها وتصير ما موجودة اصلا. سبحان الله كيف العالم يتغير وكيف ان الشيء اللي كان اساسي في يوم من الايام وكنا نعتمد عليه وتعتمد عليه المجتمعات بشكل يومي إلا أنها تصير تتغير وتصير فقط موجودة في التاريخ. يعني مثلا صائد الفئران كان يصطاد الفئران لما كانت المدن تخشى الأمراض وتخشى تلف المواد الغذائية. عندك أيضا القارئ كان يقرأ الأخبار للعمال لتسليتهم ومساعدتهم على تحمل ساعات العمل الطويلة. أيضا في عامل الهاتف نفس ما نشوف في أفلام ومسلسلات التاريخ كان يربط المكالمات يدويا قبل أن توجه الهواتف المكالمات تلقائيا. حتى في كان موقد المصابيح يشعل المصابيح مصابيح الشوارع واحد وراء الثاني قبل ما يسيطر أكيد الضوء الكهربائي. الحاسوب البشري كان يقوم بالعمليات الحسابية المعقدة يدويا قبل وجود أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية. عندك أيضا المنبه الصباحي أو الموقد الصباحي طبعا أكيد فكرته واضحة. بائع الحليب كان يحضر الحليب إلى عتبات البيوت قبل ما تسيطر الثلاجات المنزلية. فيعني سبحان الله هذه وظائف كانت أساسية مستمعين وكانت تخدم المجتمع اختفت طبعا تدريجيا مع ظهور التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المطورة. الثلاجات استبدلت بموزعي الحليب أو عفوا استبدلت الثلاجات موزعي الحليب. الإضاءات الكهربائية انهت عصر نفس الشيء مشعلي الفوانيس. الأنظمة الآلية حلت محل العنصر البشري في الاتصالات وفي الحسابات وغيرها. فالتاريخ دائما يثبت ان الآلة لما تقدم خدمة أسرع وأكبر فإنها تطوي صفحة الماضي بالكامل. ومهن اختفت ومهن تختفي وشفنا نحن الحالية نفس الشيء مع التطور والاي اي كيف إن في وظائف فعلا جالسة تدخل فيها الاي اي ويستغنوا فيها عن العنصر البشري. فهل تتخيل نفسك يوم من الأيام أنك ما رح تكون موجود في وظيفتك بسبب إن في آلة جات مكانك أسرع, تختصر وقت, تختصر فلوس, تختصر خلنا نقول كذا وجود كم مثلا موظف في مكان واحد ويستبدلوا بآلة ممكن تحل محل كم موظف. فالشركات دائما تشوف إنه يعني هذا في النهاية راح يفيدها وراح يوفر عليها من باب الاقتصاد ومن باب السرعة. فالله يعيننا, الله يعيننا على القادم. فكل واحد يشوف وظيفته من عمرك حاس نفسك إن أنت مستحيل راح يستغنوا عنك ومستحيل آلة راح تحل محلك.
1: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم, في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون. في لحظاتكم المعتادة, قهوتكم, ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها, هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند, ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
4: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عماني

0: رقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: نكمل معكم. أهلا وسهلا بالجميع. كنا قبل شوي نتكلم عن الوظائف اللي اختفت سبحان الله مع مرور يعني الوقت ومع مرور الزمن والتاريخ، وصارت من التاريخ، وذكرنا كذا تفاصيله. فعلا يعني أنا تذكرت أنه لما نشوف أفلام أو مسلسلات يعني كذا قديمة أو تاريخية، نشوف هذه الوظائف موجودة وأساسية ويعتمد عليها المجتمع، إلا أنه سبحان الله مع تقدم العصر، التكنولوجيا، التقنية، الكهرباء وغيرها من الأمور، يعني اختفت هذه الوظائف. فكنا نقول الله يعين، عاد الله يعين وظائفنا. يعني هل ممكن مثل رجل آلي بيكون بدلي مذيع؟ لكن أنتم ما ترضوا، صح؟ أهم شيء أنتم ما ترضوا. اعترضوا. إنزين، هنا مشاركة تقول أنا مفتش ضرائب، معقولة يجي يعني يجي شيء يخلي الناس تدفع بدون لا تفتش وراهم؟ نحن نتمنى بس 10% من المجتمع يلتزموا، أتوقع، ما أعرف، ما قادر أقرأ الكلمة زين، بدون تذكير هذا يعتبر من المستحيلات. عاد إيمان صدقي أحس ممكن تصير، يعني ما بخوفش بس أحس تصير، يعني الموضوع بيكون كذا، يعني ما أعرف، مربوط بسيستم مثلا معين، ما أعرف يعني، بس أحس يعني كل شيء يصير، كل شيء يصير في هذه الحياة. إنزين، صباح الورد، بغيت راشد الماجد. اليوم سمعنا راشد الماجد تقريبا كذا على نهاية الساعة إذا ما خاب ظني. هنا عندنا أيضا من المشاركات، أنا محاسب وأتوقع أنه بيجي اليوم اللي راح يستغنوا عني وراح يكون الموضوع كله تقني. يعني أنا لما أحسبها وأشوف كيف التطور وكيف الـ AI لغاية وين نحن وصلنا وكل شيء بضغطة زر، ممكن صح، ممكن كل شيء قابل إذا سيارة الحين عاد وحدها تسوق، وش بعد نبقى؟ فأحس أن كل شيء فعلا قابل للاستبدال مع يعني العالم والعصر الحديث. فالله يعين كل واحد يحافظ على نفسه ويحاول يشوف كفاءة ويشوف يعني كذا شيء في إنه ما أدري، بس لازم نتصرف، لازم نتصرف يا جماعة الخير. بس في النهاية نحن اللي نتحكم بالآلات، صح ولا لا؟ يعني أحس إن الموضوع كذا كله مرتبط في بعضه، ولكن ما نعرف. يعني هو يعني الخبر يقول إن ممكن وظيفتك في يوم من الأيام ترى تكون من التاريخ، يعني أنت في التاريخ تذكر في كتب التاريخ إن هذه الوظيفة كانت موجودة في زمن من الزمانات. لكن أحس إنه يبالنا، يعني يبالنا كذا يعني وقت طويل لغاية ما نوصل في لمرحلة إن تكون يعني وظيفتنا من التاريخ. خلونا نشوف هيحصلي ودينا عايشين وموجودين، فنشوف إيش وكيف راح يكون الوضع. الله يسهل أموركم. صباح الخير، بما أني صيدلي تتوقع راح يعني تستبدل مستقبلا، يومكم سعيد. أغنية أحلام اختيار موفق، كانت إيش الأغنية، ما يصح إلا الصحيح. أهم شيء أنكم استانستوا. صيدلي بعد ممكن تصير، يمكن يسووا لكم يعني الأدوية يحطوها مثلا في الثلاجة، انت بتدخل الرشتة وراح يطلع لك الأدوية، صح؟ أحس والمشكلة اني انا جالسة اطلع على الأفكار، أحس ان كل شيء راح يستبدل. انا رجل آلي ممكن يكون بدلي، قلت مفتش ضرائب، قلنا ممكن سيستم صيدلي، قلنا ممكن مدري إيش. سلام عليكم. في كل الأحوال رزقنا على الله سبحانه وتعالى كما وعدنا، ليش نخاف ونحلل؟ فعلا، فنترك الموضوع ونترك الأمر، سواء كنا من التاريخ ولا لا، أو وظيفتنا راح تكون من التاريخ ولا لا، فالرزق على الله سبحانه وتعالى. الله يرزق الجميع من حيث تحتسبوا ومن حيث لا تحتسبوا بإذن الله تعالى. طيب إيش نسمع الحين يا جماعة؟ لازم نطلع فاصل ولا خلونا نطلع فاصل إعلانات؟ نطلع فاصل إعلانات، بعدها نشوف حالة الطقس، وبعدها نسمع كذا فاصل غنائي إن شاء الله راح تستمتعوا فيه.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: المادة 7 من قانون العمل: اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: من هلا فآم، هذه حالة الطقس صح بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا، من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: صباحكم عماني من هلا فأم في نهاية الساعة أكيد 8 بالتفاصيل اللي تشاركناها مع بعض خلال هذه الساعة بمشاركاتكم برسائلكم وأكيد يعني كذا كل اللي وصلوا لدواماتهم نتمنى لكم يوم عمل موفق بإذن الله تعالى واللي طالعين الحين أموركم تمام دروبكم سالكة بإذن الله تعالى سواء تروحوا من طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس الأمور طيبة وسالكة فقط يعني تبقى كذا شوية زحمة بشكل خلنا نقول يعني حركة مرورية خفيفة في المنطقة في زحمة بس بشكل أخف أكيد من الساعات الماضية دروب السلامة نتمناها لكم ونحن أكيد مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني ومثل ما عودناكم كل الثلاثاء معانا ضيف من السلطاني في فقرة هلا بالسلطاني في الساعة القادمة واليوم أيضا ضيفة جديدة وموضوع جديد راح نسولف وراح نتكلم عنه بإذن الله تعالى خلال الساعة القادمة
1: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا FM
2: هذه الساعة كانت برعاية أريدو
1: أريدو طور عالم
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om
4: كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-90 كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا تطبق الشروط والأحكام لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om بنك مسقط أفضل كل يوم
5: حياكم في المكان اللي عرفكم في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم قهوتكم ضحكتكم ولمتكم لأن تبي داركم وانتو هلها حياكم بين أهلكم
6: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة الحرارة نار وخيال والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم قرمشها الحين
7: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين

0: مستمعين اللي أحب نكمل معكم أكيد في مشوار صباحكم عماني. من ما قلت لكم في الوقفة الماضية أن اليوم معنا ضيف جديد في هلا من السلطاني وردة الحبسي أخصائية مكافحة العدوى بالمستشفى السلطاني. نصبح عليك بالخير, أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الأنوار, شذا ما قصرتي, جزاك الله خير وشكرا مرة ثانية على الترحيب.
0: يا هلا ومرحبا. إذن مكافحة العدوى, إيش الدور الحقيقي لأخصائي مكافحة العدوى داخل المستشفى؟
1: طبعا قسم مكافحة العدوى من الأقسام النشطة والمهمة في كل المستشفيات, قسم مميز في علاقاته داخل المستشفى, وهدفه دائما يكون هدفه أنه يسعى دائما لحماية الطواقم الطبية, حماية الزوار وحماية المرضى بشكل أهم يعني. فالأخصائي هذا له دور يعني يبتدي من أول من بداية المستشفى لنهايته. فكل جهة موجودة في المستشفى هو مختص بحمايتها. طبعا الأخصائي هذا عندنا أخصائيين, كل أخصائي متعلق يعني أو إلى وحدة معينة, مثل عنده وحدة الجراحة, وحدة الباطنية, فكل أخصائي عندنا في القسم يعني ملتزم بهذه الوحدة. طبعا عندنا أداء, مستوى أداء من بداية السنة وتم تطبيقه بشكل مستمر, لكن كل أخصائي لازم يقيم هذه الوحدة وإيش هي احتياجاتها. يعني مثل وحدات الجراحة محتاجة لأشياء نتابع فيها الجروح يعني إلا خطط. فكل أخصائي له خطط معينة يقوم بدوره يعني على أساس يكون متواصل مع الفريق. غير كذا دائما تكون عنده جولات ميدانية في الوحدة نفسها لمتابعة الممارسات, هل تؤدى بشكل صحيح أو لا, وتم التثقيف وتم التوعية من ناحية المرضى للمرضى وللطواقم الطبية, حتى العمال النظافة نعم يعني يتابعوا فيها يتابعوهم من ناحية انهم هل فاهمين التعقيم التطهير ادوات النظافة. طبعا احنا عندنا قسم مختص بهذا يعني, بس احنا كأخصائي لازم نتابع حتى هذا الاشياء, الادوات اللي يستخدمها العامل النظافة, الفهم نفسه في المحاليل المعقمة كيف انه هو يجهزها بطريقة وآلية صحيحة. نتابع الأجهزة اللي يستخدمها المريض من ناحية تعقيمها وتطهيرها. فكل هذه في الجولات اللي طبعا الميدانية اللي يوميا احنا نقوم فيها في الأقسام.
0: يعني موجودين انتوا في كل المستشفى, لازم تكونوا في كل الأقسام في كل المستشفى من بداية الصباح, من يوم ما يبدأ يومكم لغاية ما ينتهي. كيف تبدأ يومكم عادة في المستشفى يعني؟
1: والله نبديها أول صباح بهذه الخطط. احنا ايش عندنا الآلية, وطبعا هذه الخطط 1 2 3 أنا ايش أنفذ في هذا المكان. لنهاية اليوم طبعا ممكن نختمها باجتماع, نختمها مناقشات, نختمها بالتعاون أو مثل ما نقول جولات ميدانية مع الجهة الموجودة في القسم. يعني أهم شيء ما نروح إلا ونحن مرتاحين إن الأوضاع طيبة,
0: خلاص تكونوا متأكدين من, أيوة. من كل شيء وإن مريتوا على كل الأقسام وكل الأمور.
1: حتى إن في عندنا قسم معين اسمه قسم التنويم, ما شاء الله قسم فعال يعني, حتى إن نتواصل يوميا بشكل يومي بحيث نعرف كيف نفلتر المرضى. يعني أساس ما نخلي المرضى اللي عندهم بكتيريا مع المرضى اللي ما عندهم, فتم يعني تم توزيع المرضى في غرف العزل يعني لسلامة المرضى, لسلامة المرضى الآخرين موجودين هناك.
0: إيش المؤشرات اللي تتابعوها عشان تتأكدوا من سلامة يعني للمرضى وأيضا الطواقم الطبية؟
1: المؤشرات من ناحية المرضى نشوف المؤشر اللي هو ارتفاع الارتفاع يعني في معدل البكتيريا مثلا في قسم معين, صار عند ارتفاع من ناحية يعني من ناحية ان عندهم مثلا بكتيريا نوع معين او ما قادرين ان هم يعني يسوي لها اي تحكم. هنا نشوف حالات المرضى بشكل يومي بشكل دوري, ونشوف حتى من قسم في المختبرات من المرضى اللي وصلت عيناتهم, فهنا احنا نتابع. فاذا صار ارتفاع في الحالات او ارتفاع في المعدل او المؤشر, على طول يبدا هنا دورنا اللي هو الدور يعني نعمل مثل اجتماع طارئ, تواصل مع المدير الوحدة رئيسة التمريض, نجلس نعمل خطط معينة, نعمل جولات ميدانية دائما. احنا عملنا دائما يكون عمل جماعي, يعني عمل جماعي، يعني دائما نحن نستغل الناس الموجودين في المستشفى من ناحية عندش المختبرات، عندنا عمال النظافة، عندنا طاقم التمريض، عندنا طاقم الأطباء الموجودين، فكنا نعمل خطة معينة لسلامة المرضى ونمنع ان انتشارها بشكل يعني محدود.
0: فكيف تتعاملوا بالعادة لو في حالة انتوا اشتبهتوا فيها انها ممكن خلينا نقول كذا يعني انتشار عدوى في المستشفى، كيف تتعاملوا بالعادة مع هذه الحالة؟
1: طبعا نتعامل معها أول شيء، أول حاجة نعزل المريض. بعد ما نعزل المريض هذا في غرفة خاصة نشوف المرضى اللي كانوا معاه، نعملهم مسحات طبية، نشوف المسحات الطبية هل كانت سلبية أو إيجابية. طبعا إذا كانت إيجابية الأمور طيبة، أما إذا كان إن في بكتيريا في حد منهم على طول يتم العزل. هنا تبدي مثل ما خبرت سابقا، تبدي اللي هي الإجراءات الوقائية اللي هي التنظيف المستمر والتطهير والتثقيف وتوفير اللوازم اللي هي المعقمات وتوفير الملابس الرداء الوقائي وتثقيف الناس، تثقيف الزوار، تثقيف المرضى. فهنا هذه الحالة بتطل موجودة في غرفة العزل لين يتم ترخيصها، وبعد ما يتم ترخيصها عاد يبدأ تنظيف نفس الشيء الغرفة اللي هو كان متواجد فيها. صار في حالات أكثر من 2 أو 3 حالات في نفس المكان، هنا بيكون يعني نحتاج دعم من الفريق اللي هو دعم من إدارة المستشفى ودعم من المدراء الموجودين في الوحدة.
0: جميل جدا، وهذا أكيد خطة أنتم تكونوا يعني خطة مدروسة ومدروسة ومتبعينها. نحن رح نطلع فاصل صغير ورح نرجع ونكمل معكم في هرب السلطاني مع وردة الحبسي، أخصائية مكافحة العدوى.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: عجب احساس وانسى الناس
1: تجي مرتاح ومتهني. ابي ترويني بيدي.

تذكرني بكل موقف جمعنا وصار قدامي حنونة صوتها دافي لها نظرة تدوخني بنبرتها يجي اسمي مكنا فيصل يامي.

0: FM.
1: إذن رجعنا لكم ومكملين أكيد معكم مستمعينا الأحبة، واليوم نتكلم عن قسم مكافحة العدوى بالمستشفى السلطاني مع وردة علي الحبسي أخصائية مكافحة العدوى، ونكمل أكيد معاش الحديث فكيف يتم التنسيق بين قسم مكافحة العدوى وغرف العمليات والعناية المركزة والأقسام الأخرى.
2: طبعا نجاح أي برامج في مكافحة العدوى هذا بفضل التعاون المستمر مع هذه الأقسام، مع جميع الأقسام يعني، فإحنا برامجنا تنجح بفضل تعاونهم معنا. طبعا في غرف العمليات أهم شيء الأشياء اللي نتابعها نراجع فيها التعقيم، متابعة الأدوات اللي هي يستخدموها المعقمة، نتابع معاهم مؤشرات اللي هي الجروح أو التهابات الجروح من بعد العمليات، وفي بروتوكولات صارمة جدا جدا صارمة في عمليات التنظيف وتنظيف الأجهزة والمواد المعقمة. طبعا من ناحية أيضا غرف العزل في الجميع جميع المستشفى، غرف العزل بالنسبة لنا من أهم الأشياء الروتينية اللي نحن نتابعها يوميا، نتأكد أن الأجهزة، قصدي الأدوات اللي هي المعقمة، موجودة خارج الغرفة، مثل اللبس الوقائي، المعقمات، البورد اللي هو خارج يعني لتوعية الناس أن هذا غرفة عزل، ونتأكد هل القائم الموجود داخل لابس اللبس، فاهم ليش المريض ينعزل، لازم نعطيه هذا الأشياء. فهذه من الأشياء الروتينية اللي نحن لما نروح في الزيارة الميدانية اليومية. طبعا غرف العناية أو التركيز على العنايات المركز دائما نتابع فيها نظافة الأجهزة، نظافة المكان بشكل عام، لنكون إن المرضى على أجهزة وعلى قسطرات بولية وقسطرات اللي هي الوريدية المركزية، فنحن دائما عندنا حزمة وقائية خاصة، هذه الحزمة مثل التقييم لهذه الأشياء، فنقيم ونتابع مع المدير الوحدة الموجود أو رئيسة القسم الموجودة في العناية. فالحمد لله يعني التنسيق من هذه الأقسام يكون عن طريق دائما الاجتماعات المستمرة، إعطائهم المؤشرات قبل وبعد، وإحنا عندنا المؤشرات دائما في القسم مكافحة عدوى تعطى كل وحدة كل 3 شهور عشان يعرفوا وين وصل يعني ممارساتهم والمؤشرات اللي هي
1: ويكون في متابعة يعني دورية.
2: أيوة يكون في متابعة.
1: إنزين إيش يعني، أنا أتوقع إن في تحديات أنتوا أكيد كذا بشكل يومي تواجهوها أثناء تطبيق السياسة، ممكن أحيانا تعيق، أحيانا تأخر، يعني مسألة وتحطكم أنتوا حتى تحت ضغط لأن عندكم مسؤولية كبيرة إن في عدوى ولازم إنها يعني ما تنتشر، سلامة المريض، سلامة باقي المرضى، سلامة الطاقم الطبي أيضا الموجود. فإيش أبرز التحديات اللي أنتوا تواجهوها؟
2: التحديات يعني صراحة من كل مكان. إحنا طبعا مثل ما خبرتش هدفنا اللي هو حماية المرضى أولا وحماية الطاقم الطبي والزوار وأي حد يكون داخل المستشفى. التحديات اللي هي دائما نواجهها الزوار، طبعا هم يجي يزوروا مرضاهم دائما ما يتبعوا يعني قلة ما يتبعوا بغسل اليدين أو لبس الوقائي، لأن هذه الأشياء جدا مهمة. انت لما تعقم يدك وتدخل وتشوف مريضك معناته ان المريض بيكون امن، فهذه المواجهه ان الزوار يتحركوا دائما حوالين المستشفى، يروحوا اقسام يزوروا بعضهم بعض، يطلعوا من غرف العزل يروحوا للاقسام الثانيه، فهذه هي يعني تواجدهم في اكثر من مكان. تجمعات الامهات عندش انت غرف عزل معزول وتروح تسلم على زميلتها اللي في الجناح نفس في الجناح نفسه، تعطيهم الاشياء اللي هي جابتنها من لولدها مثلا، توزع الاكل، توزع الاشياء من بين الامهات، هذا تحدي كبير. احنا ليش عاطين المريض غرفة عزل على اساس يكون في الغرفة لوقت محدد ولين ما يترخص،
1: يعني معزول ما المفروض يكون
2: أيوة يتوزع، فهذا احنا نعاني في هذا المستشفى. طبعا الطواقم الطبية دائما تحذر والتمريض دائما ينبههم ودائما يكلمهم، بس هو هذا النقطة اللي نحن محتاجين من المجتمع انه يساعدنا فيها، انه هو دائما يكون على وعي وعلى بينة ان المرضى الموجودين داخل او داخل غرف العزل او داخل المستشفى بشكل عام محتاجين ممارسة هذه السياسات، غسل اليدين، لبس الوقائي، النظافة، لأن بدل لا يجلس يومين ثلاثة أيام في الطن يجلس فترة طويلة في المستشفى بسبب أي بكتيريا أو أي تفشي يعني يحدث في ذلك الوقت.
1: يعني فعلا في موقف شفتي أنه كان المريض خاف خلاص أو على وشك أنه بس بسبب الممارسات اللي يسووها الزوار اللي هم أهله أو الناس أصحابه يعني اللي يزوروا زادت شوية حالته أو أيوة. بعدها استمرت
2: تحدث دائما تحدث دائما. عندنا دائما المرضى اللي على جروح وعملية وخلاص إنه على أساس إنه يروح، فتضطر إن الغرفة دائما بدل يجيش زائر واحد تحصلي خمسة ستة دائما داخل الغرفة، لا لابسين اللبس الوقائي ولا معقمين، فرايحين جايين رايحين جايين، فبدل لأن المريض يجلس يومين فاضطر يجلس يعني لفترات مثل ما خبرتش، فصارت له حمى وصارت له إنه بدأ على المضادات حيوية وجلس فترة يعني فترة ما يقارب أسبوعين، وهو عملية بسيطة يحتاج تقريبا ثلاثة أيام. فالأطفال نفس الشيء اللي مناعتهم أقل، تحصل الزوار متواجدين وجايبين أغراض من خارج يعني أشياء يعني ما لها داعي أنها تدخل المستشفى. طبعا إحنا الحمد لله مشددين في هذه النواحي، والحمد لله إدارة المستشفى ما مقصرة، التمريض الموجود في القسم ما مقصر دائما على وعي وعلى يعني ثقافة بهذه الأشياء، الحمد لله هي بدأت تقل هذه الأشياء لكن ما زلنا مستمرين ومحتاجين هذه الثقافة تكون مستمرة يعني في المجتمع.
1: أيضا حتى ألاحظ شيء إن بعض يعني مثلا خلينا نقول المرضى يكونوا ما يقدروا يأكلوا أي شيء، ما يقدروا يأكلوا كل شيء، بس لا بعض الأهل يكونوا مصرين يجيبوا له أي شيء أيوة. من البيت وكل شيء ويحاولوا، تصير كده مسألة تهريب شوية للأكل. أيوة. هل هذه الممارسات بعدها موجودة إلى أنت؟
2: والله الحمد لله عندنا تشديد من هذه الناحية، تشديد يعني جميل أن الحراس والأمن ما مقصرين، يعني هذه الأشياء صارت يعني فيها شدة، يعني ما صار إنه يدخلوا ويجيبوا الأشياء، فصار إذا احتاجوا أي حاجة يطلبوا من المطبخ يعني نفسه وإيش الأشياء اللي ما يحبوها يعطوهم إياها. تحدث إذا في صارت يعني يمكن ما كثير، بس صار في تشديد الحمد لله في هذه الأمور يعني.
1: في حال عدم الالتزام يعني شفتي أو لاحظت إن في حد ما ملتزم بالإجراءات الوقائية، إيش كيف تتم التعامل معه أنت كأخصائية في المستشفى؟
2: طبعا مثل ما خبرتش اللي خطة الأخصائي دائما ننشر الوعي وننشر الثقافة من ممارسات المكافحة أو سياسات مكافحة العدوى. طبعا لما نحن نجي على هذا ما اليومي، أنا عندي مثلا مدة سنة دائما أخصص يوم أتابع زملاء اللي هم الطواقم الطبية من أي تخصصات، لما لاحظ إنه هو الشخص ما قادر يستوعب أو ما قادر يمارس بالطريقة الصحيحة نجلس مع بعض ونكلم الأساسيات الصحيحة وكيف نحن نقدر نساعدهم، أو ممكن ندربهم ونعلمهم هذه الأساسيات المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، نعطي صار في تغيير الحمد لله، يعني هذا شيء جميل ونشكره، وغير كذا كنا نميزه بالتميز. وإذا صار في نفس الشيء ما زال إنه هو صار عنده صعوبة في الممارسة نعطيه فرص أخرى، يعني إحنا معاهم من بداية المشوار لنهايته.
1: يعني لازم يتعلموا هذا الشيء،
2: لازم يتعلموا الأساسيات، لازم هذا لابد منه، لأن هذه لحماية بيئة المرضى
1: بالضبط.
2: أيوة. وحماية غير كذا نفسهم.
1: أيوة. إيش الأخطاء اللي أنت بالعادة تشوفيها وتلاحظيها تتكرر في كذا حول شو ما شرط في المستشفى في المجتمع ككل رغم التوعية المستمرة، وهذا الشيء ينقل العدوى بشكل كبير؟
2: أيوة للأسف إن أي واحد مريض عنده زكام يعني ما يتقيد بلبس الكمام، غسل اليدين، تحسي يزور الناس ويزور كبار السن، يعني هذا يعني احنا ايام كورونا احنا يعني صار توعيه يعني كبيره بخصوص هذا الكورونا، وكل حد كان يلبس وكل حد كان يتجنب، بس الحين الممارسات بدت شويه ترجع انه هو يروح يزور الناس ما في تعقيم ما في كمام، هو مريض وراح يزور ناس ما عندهم مناعه. عندش الام اللي عندها رضيع يدخلوا عليها، هو الرضيع يعني استوى صغير عندهم زكام، يلمسوا المريض يبوسوا هذا الطفل فياخذوه واحد واحد كذا بهذه الطريقة، فنفس الشيء
1: هو يعني عمره يمكن أسبوع ولا
2: أسبوع أو حتى شهر. فهو محتاج ذاك الوقت إلى بيئة نظيفة، احنا ما نعرف الناس اللي جايين وش عندهم ايش الامراض اللي هم
1: بالضبط.
2: ايوه عندهم.
1: حتى اتوقع لو انت كنت بصحتك وعافيتك ما المفروض انك يكون في هذا التلامس والقرب الكبير بينك وبين يعني الطفل اللي توه مولود.
2: أيضا حتى أماكن بيع الميك اب وهذا التستر يعني أشوف إن الكل يستخدم يجرب.
1: بالضبط. جايتنش على هذا لأن أنا فعلا ألاحظ هذه الأشياء وأحيانا يعني أستغرب هذا الموضوع إنه يعني أحيانا في أخطاء نحن ممكن نسويها أو أنتوا تسووها بدون ما تحسوا يعني مثلا المتاجر اللي توفر فعلا عينات تجربة للميك اب. فهل هذه الأشياء ممكن تنقل يعني؟
2: أيوة ممكن تنقل أمراض جلدية أمراض ثانية التهابات. فالكل يستخدم نفس يعني مو شخص معين كل الناس تستخدم هذا التستر. فتتوقع إنه ما أعرف إلى حد مريض أي حد عنده أي مشاكل التهابات جلدية ممكن تأثر. فهذه اللي هي الممارسات اللي نحسها دائما موجودة في كل مكان يعني.
1: فيعني خلينا نقول إيش هي المفاهيم أيضا اللي تشوفيها أنها يعني يتناقلوها عن العدوى ولكن هي خطأ
2: يتلقلوها إن لا نحن نروح نزور نحن لازم نروح نشوف مرضانا هذه الأسياء لازم نروح يعني كبار في السن نزورهم إحنا ما يهمنا غسل يدين وش غسل يدين غسل يدين شيء بسيط وش يعني إذا علاجات ما نفعت يعني علاجات ما نفعت غسل يدين بتساعد أيوة غسل يدين جدا مهمة صحية من الأساسيات المهمة في سياسات مكافحة العدوى إذا تجنبتها أو تمارستها يعني أقصد إذا مارست غسل اليدين راح تتجنب أي انتشار عدوى سواء داخل المستشفى أو خارجها. فهذه دائما الناس يقول غسل اليدين غسل يدين إذا علاجات ما نفعت
1: صح يستهتروا ممكن يستهتروا. أو يغسل لش يدينا يعني نحن بطبيعة الحال يوم نغسل يدينا كذا ها
2: أيوة بالفعل
1: وخلاص هذه الطريقة صحيحة ولا أنا لازم والله أشوف في المستشفيات
2: أيوة في المستشفيات في طرق معينة الطرق نغطي فيها كامل الأجزاء اللي تكون وين تواجد البكتيريا موجودة. طبعا اللي أخذ ليش معقب وسوي ليش بشكل عادي هذا
1: هذا نحن كلنا
2: أيوة هذا ما راح يعني ما راح يشيل كل البكتيريا الموجودة في يدنا يعني في عندنا أماكن موجودة بين الأصابع في راحة اليد بين الأظافر فهذه هي لو إحنا مارسناها بطريقة صحيحة راح نتجنب أهم عدوى موجودة في المستشفيات. فهمت يعني هذا جدا مهم غسل اليدين صح إنها شيء موجود المعقمات موجودة في كل مكان إحنا صرنا الحين نوفرها كل سرير في كل سرير ليش على أساس ما يأخذوا الجهد إنهم يروحوا يدوروا في أي مكان. فصارت يعني ثقافة يعني الغسل يدين مهمة يعني حتى آخر مرة مسوين اللي هو غسل يدين احتفال في المستشفى فحسينا إن الناس صار مقبلين يعني إحنا سويناه في بوابة المستشفى فصار الناس يجي يسألوا تو هذا الغسل يدين يعني يساعد
1: للدرجة يعني
2: أيوة غسل يدين يساعد والله حلو كيف علمونا فحسينا أن المجتمع يعني حسها أنها هي مهمة. فهذه التوعية كانت جدا رائعة يعني غطينا عدد كبير من الناس والأهالي والطواقم الطبية طبعا الطواقم الطبية على دراية وهم ما شاء الله عليهم يعني
1: يعني فعلا أحيانا ممكن فعل بسيط أنت تسويه يحميك وفعل بسيط تسويه يساعد أنه ينقل العدوى بينك وبين أسرتك والمجتمع. إيش الأشياء اللي حولنا وحوالينا نحن نلمسها وفيها ترى بكتيريا يعني بشكل كبير ونحن ما مستوعبين؟
2: المكان اللي أكثر من شخص استخدمه يعني أنا مثلا أستخدم أشياء ملكي هذه خلاص حالي خاصة يعني بس في مكان يستخدمها أكثر من شخص مثل المستشفى عندش الباب المستشفى الباب عندش الطاولات المرضى فهمت يعني في أكثر من شخص يستخدمها هنا أعتبر أن هذه يعني ملوثة فلازم أني أغسلها وعقمها طبعا هذا عن طريق عمال النظافة وجهات مختصة وإحنا مدربينهم كيفية التنظيف وكيفية يعني
1: الطريقة الصحيحة
2: الطريقة الصحيحة. فهذه الأماكن اللي أكثر من شخص يستخدمها يعتبرها ملوثة فلازم أول ما نلمسها نعقم ونغسل يدنا بطريقة صحيحة.
1: بالضبط. أنا في المول دائما يجيني وسواس من شيء اللي هو الدرج المتحرك.
2: أيوة
1: سبحان الله أنت لا إراديا تحط يدك
2: لازم أيوة
1: يعني تحس فبعدين أستشعر أن كم شخص ممكن هنا يكون حاط إيده
2: بالفعل
1: يعني. فهذه أيضا أتوقع أشياء كذا حولنا وحوالينا تليفونك
2: التليفون أيوة
1: سمعت أن التليفون يعني بيئة خصبة جدا لأنك أنت ما تتذكر أنك تمسح تليفونك أكيد
2: وأكثر نفسك من أماكن تخليها يعني ما تعرف فيها معقمة
1: فالمفروض أعقم أيضا تليفوني
2: الكفر أي ممكن.
1: إنزين خلينا نقول في أشياء وممارسات أيضا الأشخاص يسووها في البيت بينهم وبين بعض بحكم أنهم عائلة استخدام نفس مثلا خلينا نقول الأكواب الماي الملاعق، فممكن أن البعض بعد يتحسس إذا أنت ما استخدمت نفس هذه الأغراض، من باب أنه لا كيف نحن عائلة مثلا وأسرة في البيت.
2: صحيح.
1: فهذه الممارسات أيضا ممكن نقول أنها تنقل بعد العدوى، حتى لو كانوا هم كلهم ما مريضين وكلهم من نفس البيت.
2: أيوة من نفس البيت. حتى يفضل الأشياء الخاصة الشخصية تكون كل حد يستخدمها بطريقة يعني بشخص يعني لنفسه. عندش الأشياء مثل المعجون، الأشياء اللي هي تحسيها، حتى أدوات المكياج يفضل إن كل شخص له خاص يعني غرض خاص فيه. يفضل إنه ما يكون يعني أكثر من شخص يستخدمه، لأنه ما تعرف سبحان الله إيش العدوى الموجودة في هذاك الشخص وتنتقل للشخص الثاني حتى لو كانوا في البيت.
1: حتى لو كانوا في بيت واحد،
2: فيفضل إنهم يعني يتجنبوا هذا الشيء.
1: نحن مقبلين نتوقع على إجازة وعلى صيف، فيعني خلاص عاد الأهالي يبدوا يطلعوا أولادهم، وتحسي مسألة إن الأولاد يكونوا يطلعوا تكون بشكل كبير. فإيش يعني هل نقدر نقول إن في بيئات ممكن يتواجدوا فيها الأطفال تزيد من مسألة العدوى؟
2: أيوة في عندش الأماكن الألعاب. يعني أنا شفت عائلة من العوائل يعني كيف باخذين قاعدين يلعبوا عيالهم، تخيلي إن بعد ما طلعوا من هناك ثاني يوم صار كلهم عندهم إسهال، لأن هناك كل حد يلمس، مستحيل راح ينظفوا بعد كل وقت، ما في تنظيف، بيكون بس وقت الصباح ونهاية اليوم، فاضطروا إنهم يلعبوا يمسكوا هذه الأشياء، يمسكوا هذه اللعبة، يمسكوا أشياء كثيرة حوالينهم. فيجي للطفل الثاني المريض يمسك، اللي بعده بيجي يمسك الكرة، الأشياء الموجودة في الألعاب. فاضطروا هذه العائلة أن الكل يحدث لهم إسهال، تخيلي إسهال وحمى وفيروس يعني. فهي هذه الأماكن يعني أنا قصدي بعد استخدام أو بعد ما يطلعوا من هناك من اللعب يعلموا عيالهم تعقيم اليدين، روح نغسل، يروح يغسل قبل لا تأكل، قبل لا ترجع البيت لازم تروح تغسل. فشفتي يعني هذه الأشياء إن هم يعني ما ينتبهوا لها، خلاص لعبتوا يلا خلينا نتعشى. هذه الأحداث اللي تصير طبعا. فأتذكر في هذه العائلة كلهم صار لهم إسهال، تخيلي في البيت بسبب أنهم خضعوا عيالهم يلعبوا ورجعوا وتعشوا وراحوا بيتهم. فهذا هو يعني، فلازم يعلموا أولادهم إذا سواء كان لعبوهم في أماكن أو راحوا أماكن، دايما لمس الأشياء المستعملة أو المستخدمة لازم أنهم يعقوا يدهم بطريقة صحيحة،
1: لأن ممكن تنتقل العدوى لك.
2: أيوة تنتقل
1: لأبنائك أيضا نفس الشيء. أيضا من ضمن الأشياء والأماكن اللي تكون شوي خصبة في مسألة انتقال العدوى والفيروسات اللي هي بيئة العمل.

0: لازم تعقيم اليدين، لابد. شوفي أبسط شيء، أبسط شيء، إحنا ما قلنا نظافة الأجهزة، قلنا تعقيم اليدين من بعد استخدام هذه الأشياء، جدا مهم يعني. طبعا الناس اللي يجيوا يلمسوا ليش الباب، يروحوا يلمسوا الباب المريض، يدخلوا عند المريض يسلموا عليه، يطلعوا من هناك يسلموا على المريض الثاني، شفتي يعني كلها هذه البيئات اللي الاجتماعية هذه اللي تدخل المستشفى هي جدا خطيرة يعني. ونحن دائما ونحب ان المجتمع يكونوا على وعي وبينة ان هذه الممارسات الخاطئة دائما تنشر العدوى يعني بصورة سريعة.
1: نفس الشيء يعني نلاحظ ايضا في موسم فيروسات يعني. أيوة. مثلا الحين من العيد الى بعد العيد كذا بدت شويه في امراض حمى، اللي زكام، اللي امراض الحلق وغيره، الا ان نشوف في اشخاص تداوم ما تريد مثلا تاخذ سكليف، شايفه والله انه هو ما مستاهل، وخوفا مثلا من المدير مخلص سكليفاته خلاص.
0: صحيح.
1: فيعني الى اي مدى هذا الشيء ممكن يكون مضر لي ايضا باقي الزملاء؟
0: والله يكون مضر لكل الزملاء، ان الشخص يجي مريض حتى لو زكام شيء بسيط يضر كامل التيم، كامل التيم، لان انت بتضطر انك انت تكحم، تاكل، تسولف معاهم، فهمتي؟ فتلمس الاشياء اللي هم يلمسوها، او تكون يعني متواجد في كل وقت معاهم في اجتماعاتهم، فبيكون ضرر على كل حد. يمكن هذلاك الاشخاص بعد زملائك عندهم عيال، عندهم مناعه اقل، فدائما نتحذر يعني. اذا كان عندنا هذه الاعراض دائما دائما دائما نستشير يعني طبيب، وهو أدرى يعطي سكليف أو ما يعطي سكليف.
1: بس أحيانا ممكن بعض المدراء نفس الشيء ما في مراعاة شوية، إنه بيقول لك يلا ترى أنت اللي زكمان، يعني ما بتجي عشان زكمان، فهمتي؟ أيوة. كيف
0: هذا تفكير خاطئ، تفكير جدا خاطئ، لأنه هو يضطر يجيب المرض لزملائه، ويمكن حتى يقفل القسم إن الكل يكون مريض نفس الوقت.
1: بالضبط. أيوة. تتعطل الأعمال.
0: فهو يعني نتمنى أنهم يفهموا هذا الكونسبت، لأن أي حد عنده أعراض لازم يقول له روح أنت مركز صحي، أو روح يعني عندنا نحن موظفين عندهم زكام على طول في عيادة الموظفين، والدكتور اللي هناك طبعا بيقيم الحالة
1: إذا تستدعي ولا. أو لا. أيوة. فكيف ممكن الشركات تحد من انتشار العدوى بين موظفينها؟ ايش الاشياء اللي ممكن انها تسويها في الدوام، غير مساله انه خلاص انت روح وخذ لك مثلا، شوف اذا يستدعي انك تاخذ سكليف او لا
0: في الشركات. يعني طبعا الشركات لازم يعني انا اقصد يكونوا فاهمين ان هذه الاشياء مثل التعقيم، معقمات في مكاتبهم يكونوا موجوده، لازم يكون عامل النظافه فاهم ان التعقيم يكون قبل وبعد، ما يلمسوا اي شيء مثل الكيبورد، يلمس اي حد دون ما يعقم. هذه الممارسات تكون موجوده في كل مكان، بكل بيئه عمل، سواء كان شركه سواء كان حكومه، فلازم يفهموا هذا الشيء ان نظافه المكان ونظافه الشخص نفسه يعني تعقيمه لنفسه، هذا يساعد الحد من انتشار العدوى في المكان نفسه.
1: ايوه. ايش ابرز ممارسه في المجتمع انت كاخصائيه مكافحه العدوى تخليش تعصبي؟ باختصار تخليش تعصبي انش تشوفي ان هذا خطأ بس المجتمع ولا هم منه.
0: هي زيارة المريض لكبار السن، زيارة انك انت مريض وعندك اسهال وعندك اشياء، لا هذا واجب، اوكي ان هذا صح انه واجب، لكن لازم انت بعد تفهم ان الناس اللي انت رايح لهم مناعتهم قليلة، فهي زيارتهم بحكم ان الواجب، حكم ان هذا واجب لازم اني ازورهم. طب بعدين هم يتعبوا بيكونوا مرضى، يمكن ما يتحملوا المرض، ما يتحملوا الفيروس، ما يتحملوا الاسهال، ما يتحملوا كل هذه الاشياء، فانت يعني كانك تنقلهم، كانك تعطيهم اياه بسرعه يعني. فلازم اي حد مريض، هذه رساله، اي حد مريض وعنده اي اعراض بغض النظر الاعراض، ننسى الواجب الحين حاليا، فيروح يعزل نفسه، يعالج نفسه، يعقم نفسه، يروح يعني ياخذ الادويه اللازمه، ويعني يحافظ على نفسه، بعدها ممكن تؤدي الواجب.
1: يعني انا احس ما حبكت انك انت تؤدي الواجب هذاك الوقت، في هذاك الاسبوع
0: لا كلهم رايحين فيه. فانا لازم اكون متواجد. كل العيله مجتمع ليش انا ما اروح؟ عادي انا ما بجلس معهم، حتى لو ما لمستهم نفسك، وجودك في المكان، تلمس الأشياء اللي هم يكون يلمسوها يعني.
1: صحيح.
0: فهذه جدا مهمة، جدا مهمة.
1: وكبار وزيارة
0: أيوة ما عندهم مناعة، وبعد زيارة الأطفال اللي الحين مولودين يعني، هذا لك ما يتحملوا إن الكل يأخذ، كل حد يأخذ، كل حد يأخذ، ما تعرفي أي من المريض، من اللي عنده بكتيريا، من اللي

0: عند امراض تنفسيه يعني ممكن تاثر عليهم فيضطر الطفل ما يتحمل ويودوه المستشفى.
1: بالضبط. والمشكله تعرفي الحساسيات الزايده في المجتمع. أيوة. هي اللي مضيعه.
0: أيوة.
1: هي اللي مضيعه.
0: ليش الكل موجود انا ما موجود؟
1: او ليش الكل يحمله انا ما احمله؟
0: ايوه
1: أصلاً الطفل أصلاً هو ما يفهم. ما حد باغنك تحمله
0: حتى لو ما أحيانا الأمهات يكونوا على وعي فيخلوا الطفل في مكان يعني فلما يخلوا الطفل في مكان لا هذه يعني
1: ضامتنا
0: عن نحن نشوفه وهي في حكم منها تريد تحافظ على الطفل يعني
1: بالضبط.
0: فهي مثل ما تقولي أفكار الموجودة في المجتمع شوي تحتاج لها تغيير.
1: فيمكن محتاجين نحن أيضا شوي نبعد الحساسية.
0: أيوة.
1: ونكون شوي أجرى في حماية عائلتنا. أيوة. على الأقل
0: لأن أهم
1: يعني.
0: شيء أهم حاجة يعني.
1: إنزين إيش النصائح اللي تقدميها اليوم اللي كمجتمع دامنش أنت في المستشفى للزوار اللي يجيوا المستشفى؟
0: طبعا أنا يعني أتمنى أن هذه الرسالة توصل لكل شخص في المجتمع. أهم شيء أن نحافظ على المرضى، نحافظ على بيئة المرضى. طبعا أنت لما تيجي تزور المريض يحق لك تزور، بس لازم تتبع الممارسات الصحيحة. شفت غرف عزل لازم تكون على بينة أن هذه غرف العزل لها بروتوكول خاص، أغسل إيدي قبل وبعد، ألبس اللبس بالطريقة صحيحة، يعني ما ألبس وأرميه، ألبس وأرميه في سلة المهملات يعني بطريقة صحيحة، ما أشيله وأرميه تحت. لا، إن في هذه الأشياء اللي إحنا واجهناها يعني من التحديات إن الناس يرموا الأشياء كذا. أهم نقطة إنك دائما إنك قاعد تزور مريضك لازم تتبع مثل ما قلت الممارسات الصحيحة. وعندنا مشكلة بعد في العنايات المركزة، لازم تفهم إن العناية المركزة هي ملجأ يعني لنشر البكتيريا بصورة سريعة، لأن أنت تعرفي أن المريض على قسطرة وريدية والمريض عنده يعني أوريدي جروح وعنده أشياء كثيرة مفتوحة في جسمه. هنا نحن لازم نفهم أن نحن لما نوقف دخول الزوار بشكل يعني في هذاك المكان حفاظا للمريض، تدخل من ممكن تدخل تعقم تشوفه من بعيد وتطلع تستشير الطبيب في حالة أن الطبيب يعني يحتاج أنه يخبرك الأبديت وخبرك بالأشياء المؤشرات العلاجية ممكن وتتروح. شخص واحد يكفي في العنايات المركزة، لأن هذه الكلمة إحنا صرنا عنا على وعي وعلى ثقافة أن إحنا نحافظ على مرضانا. المرضى ما راح يجلسوا فترات طويلة في المستشفى، يضطروا أنهم يروحوا أقرب وقت يعني.
1: صحيح.
0: فهذا رسالة جدا مهمة للمجتمع، نحتاج تعاونكم ونحتاج دعمكم معانا، لأن جدا تعاون الزوار جدا مهم. والقائمين بعد، القائم طبعا لما يشوف الناس يدخلوا ممكن بإمكانه يقولهم لا، شخص واحد يدخل، القائم موجود مع المريض وفاهم أن المستشفى تؤدي بروتوكولات مهمة، أن سياسات مهمة في مكافحة على الوعي، نلبس ونعقهم وفي عندك بورد، يعني معناته أن هنا عدوى.
1: بالضبط. وفي النهاية يعني هذا علشانك وعلشان المريض يعني اللي موجود.
0: نعم.
1: ويطلع بالسلامة بإذن الله تعالى. كل الشكر لش وعلى تواجدش وردة علي الحبسي أخصائية مكافحة العدوى، وتقربنا أكثر من المشهد عندكم في المستشفى. يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: بإذن الله.
0: شكرا.
1: تعالى
0: شكرا جزيلا لهلا اف ام. وحاب اشكر بعد ادارة المستشفى دكتور عامد العريمي بفضل دعم المستمر لقسم مكافحة العدوى، ودعم المدراء الوحدات اللي ما يعني ما شاء الله عليهم في اي عرقة لتواجهها مكافحة العدوى، دائما هم نستمد الطاقة ونستمد التعاون من عندهم. شكرا لجميع المجتمع على ان هم يتقيدوا بالاساسيات ويتقيدوا بالاشياء الايجابية لسلامة مرضاهم.
1: شكرا على تواجدك مرة ثانية. نحن أكيد نكمل معكم وفي الوقت القادم إن شاء الله مع الختام مستمعين الأحبة.
2: صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

إذن مستمعين الأحبة، هذا كان مشوار منتصف الأسبوع من صباحكم عماني، مجموعة من المواضيع والأخبار أكيد اللي اتكلمنا عنها وضيفتنا قبل شوية، وإن شاء الله يا رب أنكم تكونوا استفدتوا من اللقاء، وكلنا نكون مع بعض علشان مجتمع آمن وسالم بإذن الله تعالى. مشاركات صباحية، كل الشكر للي يرسل ويتواصل معنا على 9-35-27. صباحكم ورد شدة، وصلنا الدوام وبصمنا والحين طلعنا نخلص موعدنا، يعني مرضى وبنرجع للدوام. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب بإذن الله تعالى، ويوفقكم في دواماتكم ويرزقكم من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب بإذن الله. ونحن إن شاء الله لقاءنا رح يجدد بكرة في مشوار الأربعاء من صباحكم عماني من غير شر. يا رب كونوا بخير، نلقاكم على خير ومع السلامة.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

الصحية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الراحة من الشاشات.
1: وللحفاظ على صحة العيون،
2: أخذ فترات راحة من الشاشات الرقمية يساعد في تقليل الإجهاد البصري.

0: طيب.
1: تعليق استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم.
2: ويعتقد أن الجهة القانوني يعفيهم العقوبة.
3: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك والناس أصبحت أوعى.
4: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
5: المستشار.
6: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
5: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
6: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا فآم هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
8: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيح.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم هذه أخبار وعلوم الساعة 11. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة معربة عن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذ من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ورفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها. من الأخبار معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يتبادلان خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. حققت سلطنة عمان نتائج متقدمة إقليميا وعالميا في عدد من المؤشرات ضمن تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، ما يعكس كفاءة منظومتها اللوجستية وقدرتها التنافسية في مجالات النقل البحري والخدمات البريدية، ويعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، حيث يقيس هذا المؤشر كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة البحرية والجوية والبريدية عبر الدول. إلى آخر الأخبار، وفد سلطنة عمان يطلع على تجربة جمهورية بيلاروس في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقني على هامش المشاركة في المعرض الذي يبدأ اليوم بمدينة منسك.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
2: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام. هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه أمر الجيش بتنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت وأوامر إخلاء جديدة لسكان 9 بلدات جنوبية. أحد سكان الجنوب
3: نتنياهو ووزير دفاعه هددوا الضاحية وطلبوا بإخلاءها وسط تهديد حتى لاستهداف بيروت، هالشي خلق حالة من الذعر.
2: الخارجية الإيرانية تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، والرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الشرس على بلاده، وجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في لبنان بطلب فرنسي. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات ضد مواقع إيرانية دون تحديد موقع القاعدة، والجيش الكويتي يعلن عن تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفها بالمعادية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة خرق وقف إطلاق النار.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات. أحد سكان القطاع
4: ما فيش 10 دقائق إلا هو صوت الصاروخين بذاك من صاروخ واحد وراء بعض، لقيت في 2 صبايا ومعهم طفل صغير من الصوابات كلهم.
2: مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليات في الضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يعلن تشكيل مجلس للأمن والدفاع تابع لما يعرف بحكومة تأسيس الموازية في السودان. كان معكم وليد قنديل.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من bbcarabic.com.

لا تنسى أشجارك، اسقيها في الصباح الباكر وآخر النهار، تجنب الري وقت الظهيرة، وخفف التقليد لأن الشمس قوية. الشجرة الظليلة نعمة، حافظ عليها.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: بإمكانك من خلال التبرع بالدم إنقاذ حياة 12 شخص في العام الواحد بدون لا يؤثر على صحتك. تبرعك بالدم يسهم في إنقاذ الكثير من الأرواح، وللتبرع بالدم تأثير إيجابي في صحتك، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطها وزيادة فعاليتها.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

تبين أن شعور واحد ممكن يرفع خطر إصابتك بجلطة قلبية إلى 21 ضعف بس خلال أيام. هذه نتيجة دراسة نشرت في مجلة Circulation، تابعت أشخاص فقدوا أحبابهم ووجدت أن أول أسبوع من الحزن هو الأخطر على القلب. الجسم يتعامل مع الحزن كأنه تهديد، الكورتيزول يرتفع والأدرينالين يفيض والضغط يزيد والأوعية تنقبض وتزيد لزوجة الدم. النتيجة جلطة حتى من دون أمراض مزمنة.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

اللي قائمين على سوق الحصن بالحافة أو سواء الحكومة والدولة التي تريد أن تطور هذا المكان. حاولنا قدر الإمكان الوصول إلى التسوية مع شركة أساس وأيضا تدخل مكتب والي صلالة. وحقيقة بالأمس تواصلت مع سعادة الدكتور والي صلالة جزاه الله خير ما قصر الشيخ، أيضا مكتب سعادة رئيس بلدية ظفار، وحقيقة مع بعض الجهات حاولت قدر الإمكان الآن تقريب وجهات النظر. الآن هؤلاء التجار يقول لك الآن أعطونا مهلة أيضا خلونا نجلس بعد الخريف، لأنه الآن متبقي على الخريف شهرين ومن الصعوبة تماما أنه اليوم تقول لهم انتقلوا إلى هذا السوق الجديد على ما يعملوا المحل، على ما يجهزوا محلاتهم، على أيضا ما يخلقوا لهم سوق جديد. فهم يريدوا يستغلوا الخريف هذا وموسم الخريف متبقي له شهرين، قالوا يعني بعد الخريف بإذن الله نقوم يعني بالجلوس معكم وبالوصول إلى حلول. فأنا أعتقد الآن وهذه مناشدة أن نؤجل هذا الأمر إلى ما بعد فترة الخريف، كونه أنه بالفعل لم يتبقى هناك فترة طويلة على الخريف، وبعدها نستطيع أن نصل إلى تسوية سواء مع هؤلاء أو من سواء بين بلدية ظفار أو مكتب والي صلالة وأيضا بين شركة أساس وبين هؤلاء التجار. يعني الحلول موجودة، أعتقد الحلول موجودة، كل ما نتمنى هو تأجيل هذا القرار لما بعد الخريف والجلوس مع هؤلاء الناس والوصول إلى حلول، والحلول موجودة. أنا زرتهم بالأمس في السوق التجار وأصح يعني أخواتنا وأمهاتنا الكبار في السن، الآن طلبهم أن الموضوع يتأجل لما بعد الخريف. أنا وصلت هذا الطلب أيضا إلى سعادة مكتب والي صلالة وإلى سعادة رئيس بلدية ظفار وإلى بعض الجهات من أجل أنه أيضا إمكانية التأجيل لما بعد الخريف. هذه مرحلة أولى ننتهي منها، بعد الخريف مباشرة يمكن

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: لا يمكن حفظ الدم لأكثر من 42 يوم، وعادة ما يتم صرف الدم اللي تبرعت به خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، ليبقى مخزون الدم آمن. بادر إلى التبرع بالدم كل 3 أشهر.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا يا
3: ولد، حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف. الحمد لله حي
5: مشكور الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، معربة عن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذ من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ورفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يتبادلان خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. حققت سلطنة عمان نتائج متقدمة إقليميا وعالميا في عدد من المؤشرات ضمن تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، ما يعكس كفاءة منظومتها اللوجستية وقدرتها التنافسية في مجالات النقل البحري والخدمات البريدية، ويعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، حيث يقيس هذا المؤشر كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة البحرية والجوية والبريدية عبر الدول. إلى آخر الأخبار، وفد سلطنة عمان يطلع على تجربة جمهورية بيلاروس في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقني على هامش المشاركة في معرض بيلاغرو 2026 الذي يبدأ اليوم.
1: أخبار وعلوم،
6: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا
3: يا ولد، حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف. الحمد لله
5: حي مشكور الحمد لله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
9: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
8: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
9: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
6: الصفا.
10: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
11: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
12: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
11: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: المياه تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه أمر الجيش بتنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت وأوامر إخلاء جديدة لسكان 9 بلدات جنوبية. أحد سكان الجنوب
6: نتنياهو ووزير دفاعه هددوا الضاحية وطلبوا بإخلاءها وسط تهديد حتى لاستهداف بيروت. هالشي خلق حالة من الذعر.
5: الخارجية الإيرانية تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. والرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الشرس على بلاده. وجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في لبنان بطلب فرنسي. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات ضد مواقع إيرانية دون تحديد موقع القاعدة. والجيش الكويتي يعلن عن تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفها بالمعادية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران. وطهران تتهم واشنطن بمواصلة خرق وقف إطلاق النار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات. أحد سكان القطاع
7: ما فيش 10 دقائق اللي هو صوت الصاروخين بيبقى من صاروخ واحد ورا بعض. لقيت في 2 صبايا ومعهم طفل صغير من الصوبات كلهم.
5: مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليات في الضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يعلن تشكيل مجلس للأمن والدفاع تابع لما يعرف بحكومة تأسيس الموازية في السودان. كان معكم وليد قنديل.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا اف ام.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: المزيد من تفارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنى وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلاف آم هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

جربوا. هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالباً ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم مواضيع
2: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
6: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، المس عليكم بكل خير ومساء الخير والمحبه والمودة عليكم يا رب العالمين. وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا. بس ايش رايكم بالنازع الاخير تبع هدا هدا؟ والله يعني نصر مبدع، الله يعطيك ألف عافية يا نصر على هذا الإبداع في البروموهات، فمبدع جدا أصلا. كل طاقم على فهم مبدع تقريبا. كيفكم؟ طمنوا عليكم، كيف أجواء الصيف معاكم يا جماعة؟ يعني للأمانة أنا أمس بعدني في الليل كذا واصلة قبل لا أنزل من السيارة، طبعا نعيش أجواء خريفية أنا ونحن في السيارة. أول ما بنت المكيف بطلت الباب، لا مستحيل يا جماعة، حرورة يعني تمام، هو ما في شمس لكن الحرارة مش طبيعية، يعني كيف كذا رواح الشتاء بسرعة؟ من اللي يقول إنه يحب الصيف؟ رغم أني عارفة في كثير أشخاص من محبين الصيف بشكل جدا كبير، وأنا ما أدري يعني كيف كذا، ما أعرف، لكن حرارة الصيف تقتل. عاد بالأخص يعني أكثر شيء نستكاود للأمانة، يعني أنا أتكلم شخصيا عن نفسي، المناسبات في فترة الصيف بالنسبة لي جدا متعبة، خصوصا إذا كانت في فترة الصباح. على سبيل المثال يعني اللهم لك الحمد عيدنا واستمتعنا وكانت يعني كذا قضينا لحظات جدا جميلة وسعيدة، لكن الصباح كان يشوي بكل معنى الكلمة، وحالاتها أصلا يعني حالات العيد بفعاليات الصباح، بس إنه كانت الأجواء ما مساعدة. لكن اللهم لك الحمد، أنا ما أدري، أنا سمعت إنه السنة الجاية بإذن الله عسى الله يعطينا طولة العمر نفس الشيء بعد راح يكون العيد في الصيف، ولكن اللي بعده راح يكون في الشتاء، سمعت كذا. فيعني إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بعدها أعيادنا ومناسباتنا كلها تكون فترة الصيف ولا الشتاء، السنة الجاية صيف، السنة اللي بعدها شتاء، فإن شاء الله يعني كذا تكون كل المناسبات في فترة الشتاء، لأن فعليا الجو يساعد، وإذا كان الجو مساعد فأكيد النفسية راح تكون عالي العال، هذا شيء منتهين وخلصاني منه. نقولكم دروب السهلة والسلام عليكم يا رب العالمين، إن شاء الله كذا تقضون معانا أجمل وأسعد الأوقات في هذه الساعتين من ثنتين ولغاية الساعة 4 أكيد، ما ينأخذكم حورة البريكية. خلونا نطلع كذا فاصل غنائي صغير مع نوال الكويتية تقول ماما تحبي لك، فنسمع هذا الفاصل الغنائي وبعدها كيت نرجع نسالف وندردش ونتعرف على محاور وضيوف حلقتنا لليوم. استمتعوا.

0: يا اهلا وسهلا وعوده لكم من جديد. طبعا علوي دائما يقول لي اول شيء مسا عليك بالخير. علوي يقول لي قل انت يعني هذا عندك لزمه ايش من الكلمات؟ علوي ايش من الكلمات؟
1: حياكم وبياكم.
0: اهلا وسهلا. هذا وين علوي يقول انت عندك لزمه، وفورت حداني يقول لي اتحداش ليش ما بتقوليها على الهواء. قلت له تم ما بقولها، ولكن فجأة رجعت أقولها بلا كذا يعني بلا وعي. عموما أهم شيء أنتم مرتاحين، أهم شيء أموركم طيبة. إذن خلوني أخبركم اليوم مستمعين عن أو أعطيكم كذا بريف سريع عن إيش اللي راح تتضمنه حلقتنا لليوم. في ساعتنا الأولى أكيد راح تكون معانا ضيفة موجودة معانا في الأستوديو، ولكن يا ترى إيش موضوع الحلقة؟ والله موضوع الحلقة شيق للأمانة. اليوم راح نتكلم جماعة الخير عن اليوغا أو رياضة اليوغا. نبي نتعرف عن إيش هذه الرياضة، متى انتشرت، متى صارت يعني تمارس بكثرة، أبعاد اليوغا. راح نتطرق كثير طبعا إلى أبعاد اليوغا، راح نتعرف أيضا على ثقافة اليوغا، من وين بدأت، كيف بدأت، كيف انتشرت، كيف تداولت بشكل وايد كبير، أهميتها، فوائدها. يعني نقدر نقول أن هناك لغط كبير على موضوع ومسألة اليوغا، فكل هاي التفاصيل أكيد راح نتعرف عليها اليوم وخلال ساعتنا الأولى. ولا تنسوا أن أنتوا بعد تقدرون تشاركونا وجهات نظركم حول هذا الموضوع أكيد عبر رقم البرنامج 935-1027. وفي ساعتنا الثانية أيضا راح يكون معانا ثلاث اتصالات راح أعرفكم عليهم إن شاء الله ومواضيع الاتصالات في الساعة الثانية. أما الحين نطلع فواصل ساعتنا وربع وبعدها نرجع لكم ومع ضيفتنا.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه أمر الجيش بتنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت وأوامر إخلاء جديدة لسكان 9 بلدات جنوبية. أحد سكان الجنوب
7: نتنياهو وزير دفاعه هددوا الضاحية وطلبوا بإخلاءها ووسط تهديد حتى لاستهداف بيروت. هالشي خلق حالة من الذعر.
6: الخارجية الإيرانية تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، والرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الشرس على بلاده، وجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في لبنان بطلب فرنسي. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات ضد مواقع إيرانية دون تحديد موقع القاعدة، والجيش الكويتي يعلن عن تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفها بالمعادية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة خرق وقف إطلاق النار.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات. أحد سكان القطاع:
8: ما فيش 10 دقائق اللي هو صوت الصاروخين بيبقى من صاروخ واحد ورا بعض، لقيت في 2 صبايا ومعهم طفل صغير من الصوابات كلهم.
6: مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليات في الضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يعلن تشكيل مجلس للأمن والدفاع تابع لما يعرف بحكومة تأسيس الموازية في السودان. كان معكم وليد قنديل،
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
10: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
5: صيفكم مع هلا
9: على هلا

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ورجعنا لكم من بعد فاصل كذا صغير. نكمل او خلينا نقول نبدا، لان نحن ما بدينا بعدنا. خلوني اعرفكم على ضيفتي الموجوده معاي اليوم في الاستوديو. معنا زهرة اللواتية، مدربة يوغا. أهلا وسهلا زهرة.
1: أهلا حورة.
0: كيف الأمور؟
1: الحمد لله، شخبارك؟
0: مرة حبيبتي، الحمد لله.
1: أنتظر إيش حورة تيجي تجربي
0: والله تصدقي، يعني شوفوا نحن التقينا طبعا أنا وزهرة في إيفنت
1: أيوة.
0: فخبرتني أنه أنا أعمل كلاسات يوغا، قلت أنا وزميلتي قلت أوه كلاسات يوغا، يعني نحن شوفي دائما نسمع يوغا يوغا، ولا ربما يعني طبقناها يمكن يوم من الأيام لما نكون مثلا قاعدين كذا على البحر، نحاول كذا نتنفس يعني، أو ناخذ هذيك الوضعية اللي ما أدري في وضعية معينة حق اليوغا، ما أدري إذا هي صحيحة أو ما صحيحة، لكن عموما يعني أعتقد أن إحنا جربناها اليوم، بس بالبعض يعني يجربها من أو يسويها بس أنه ما يعرف أنه مثلا هل هذه يوغا أو لا، أنه كتنفس. فاليوم نبي نتعرف من خلالش زهرة على إيش هي اليوغا.
1: حورة، أولا شكرا على استضافتك لي بهالسرعة. إذا بدينا بنتكلم عن اليوغا، إحنا عادة لما ندرس اليوغا نقول إنه كل شيء في الحياة إحنا نسويه ممكن ندخل اليوغا فيه، بس بالشكل المختصر هو الاتحاد بين العقل والجسم والتنفس والممارسات الرياضية اللي تكون ندخلها فيها. الفرق بينها وبين الجيم مثلا، لما إحنا نروح لاستوديوهات مختلفة أو مثلا البلاتيز والريفورم، هذه تدخل فيها أجهزة. في المقابل يوغا يعتمد على وزن الجسم.
0: حلو.
1: بالأكثر لما حلو. احنا نمارس هذه الوضعيات المعينة. أكثر شيء احنا نركز عليه في اليوغا انه نجمع بين الممارسة هذه الوضعيات مع تمارين التنفس.
0: تمام.
1: فالإنسان يدخل في حالة صمت لأنه هو يركز، وكأنك أنت تنظري لداخلك ما بس للخارج.
0: تمام.
1: ما بس أنك تتقني هذه الوضعية المعينة اللي أنت تحبي تجلسي فيها. فأعتقد جمال اليوغا يبدأ من هذه الأشياء البسيطة اللي لما نبدأ نركز فيها، لأنها تساعد الإنسان أنه يقدر يميز بين اليمين واليسار. أبسط شيء، إحنا قد نكون في يومنا العادي لما حد يقول لك يمين تقولي له تشوفي على إيدك اليسار أو تعطيه بالإيد اليسار. فهذه أبسط الأشياء اللي اليوغا تساعدك عليها في التركيز، في الفهم، في النظر إلى داخلك. فكل ما تتعمقي فيها كل ما تحصلي شيء جميل فيها.
0: حلو.
1: بس
0: ممتاز.
1: هي يعني process journey، ما تبدأ من أول كلاس ولا ثاني كلاس، فلازم الإنسان يداوم عليها قبل ما انه يوصل للنتيجه المطلوبه اللي هو يترجيها منها.
0: ممتاز. انا يعني ياسا اشوف حماسك وانت تتكلمين عن الموضوع، فواضح ما شاء الله الحب والشغف في هذا الجانب. خبريني من متى بديتي في مجال اليوغا؟
1: فانا بديت اول شيء في 2017، كان بدافع الفضول، وكنا تونا مخلصين دراسه الماجستير انا وصديقتي. فكان كذا انه ما نعرف ايش بنسوي، تعرفي كان في فراغ في حياتنا. قلنا يلا نملي بشيء معين. وكانوا في مجموعة من أصحابنا فاتحين استوديو يوغا وقلنا بنجرب معاهم.
0: حلو.
1: ومن يومها بدأت الرحلة إذا بسميها. وسبحان الله بدينا من خطوة اليوغا لكلاسات يومية وأسبوعية. بدينا نروح ريتريتس في دول مختلفة، رحنا على تايلاند، رحنا على بالي.
0: رائع.
1: وبعدين صار كوفيد طبعا، وتعرفي كيف انه كلنا كنا في البيت وما كنا نعرف كيف نملي هذا الوقت. طبعا ان الشغل كان من البيت، كل شيء كنا نسويه من البيت.
0: صحيح.
1: فكنا نحتاج حركة. كل الكلاسات هذيك الفترة صارت أونلاين متوفرة. أحس هذا الشيء اللي ساعدنا نحافظ على توازننا العقلي، إنه مثلا خلصنا دوامنا، خلصنا كل المشاغل اللي عنا، كنا نسوي كلاسات أونلاين، أو لما كان عنا وقت نطلع من البيت شوية في الأوقات المسموح لنا. كنا نروح على البحر ونعمل كلاسات إحنا البنات مع بعض.
0: جميل، ممتاز.
1: وأول ما يعني توا كان يخلص كوفيد وشفت كان في كورس مطروح، فقلت ليش لا أسوي حل نفسي قبل غيري. ما كانت أني أبدا أني أبدأ في سلك التدريس.
0: حلو.
1: بعد ما خلصت الكورس المدرسات طبعا بدأوا يشجعونا ليش ما تبدو تدرسوا جربوا كذا، وبدأنا بالتدريس وبعدها كملت شهادة ثانية
0: حلو.
1: اللي هي في اليوغا العلاجية.
0: ممتاز. شوفي تمام زهراء، أنا قبل يعني لا أنتقل لليوغا العلاجية أنا بوقف عند نقطة اليوم كلاسات الأونلاين، يعني نحن نعرفه أن اليوغا تكون تطبيقها عملي حضوري، فكيش يفرق يعني الأونلاين كيف يكون؟
1: هو ما يفرق، بس يعني مثلا إذا شخص مثلا عندنا كثير مثلا من زميلاتنا صديقاتنا أمهات ملتزمين بأشياء كثيرة حواليهم في اليوم العادي، إذا هم وقتهم مثلا ما يسمحوا أوريدي عندهم هم الأساسيات حتى لو ما عندهم يقدروا يبدأوا في البيت أونلاين. حتى أنا أشوف كثير من الأطفال لما تجلسيهم جنبك وأنت تعملي اليوغا قدامهم هم بيشاركوكي في هذا الشيء، وبالعكس بيستمتعوا معاكي وبتضحكوا بتحولوا اكتيفيتي حلو في يومنا العادي، أو حتى قبل ما نبدأ يومنا أصلا إذا صباح جلسنا 10 دقائق 15 دقيقة عملنا 3-4 وضعيات مددنا فيها جسمنا ساعدنا نفسنا على الليونة أو على الستراتشنج بيساعدنا هذا الشيء نكمل يومنا، ممكن نضيف لهم تمرينين أو 3 المختصين بين التنفس، فبيساعدنا نركز في دوامنا، بيساعدنا أنه نحن نبدأ يومنا صح. خلاص أنه يومنا بيمشي بطريقة حلوة، يعني إحنا بنكون أكثر مركزين حتى في شغلنا في اتخاذ القرارات.
0: حلو حلو. يعني هناك فرق. تمام، أنا بعطيش ثلاثة رياضات وأنتي خبريني إيش الفرق ما بينهم وما بين اليوغا. أول شيء الجيم، البيلاتس، ويعني أو خلينا نقول وجه الشبه أو الاختلاف ما بين الجيم والبيلاتس واليوغا.
1: شوفي أنا ما أشوف صراحة في اختلاف في الأساسيات، إذا أنت تشوفي أغلب الأشياء حتى اللي إحنا نسويها لما نروح الجيم أو حتى البيلاتس بغض النظر عن الريفورم اللي يكون فيه الجهاز المات بيلاتس، إذا بتشوفي الأساسيات أو التمارين اللي نبدأ فيها أو نسويها أغلبها تتشابه، مثلا السكواتس اللي نسويها، الجلسة المعينة اللي نربع فيها رجولنا، حتى لما نيجي نرفع الأثقال ولا نعمل اللونجز أغلبها الأساسيات أو البيسك هي المنبع واحد. بس إحنا نستخدم أدوات مختلفة. المشكلة في الجيم اللي تصير عند أغلب الناس اللي إحنا نلاحظ لما يجونا في اليوغا إنه جسمهم يكون جدا جامد، لأنه ما يركزوا على التسخين في البداية وفي النهاية ما يعملوا إنف يعني تمارين كفاية للإطالة، فتحسي عضلاتهم دائما مشدودة وفيهم آلام. لما أنت تعملي اليوغا الجسم يفك، يا عندك تمارين إطالة وبعدين عندك تمارين تعمل لك decompression فترجع الجسم للوضعية اللي مفروض يرجع فيها فيسترخي.
0: ممتاز.
1: فما فقط أنت تشدي، لا تعملي لها يعني ترجعيها في المكان اللي مفروض يرجع فيها.
0: جميل جميل. هذا بالنسبة للجيم والبيلاتس.
1: نفس الشيء البيلاتس واليوغا تقريبا نفس التمارين، الفرق انه في البيلاتس احنا عندنا نوع من اليوغا نسميها فينياسا اللي فيها تكرار، فالبيلاتس اذا انت تلاحظي انه يكون فيها تكرار اكثر وطريقه التنفس تكون شويه مختلفه.
0: اوكي
1: ايوه. احنا في اليوغا نركز كثير على يعني التنفس يكون من الانف فقط، ما نركز على التنفس من الفم، بخلاف انه في بعض التمارين الثانية لا، هم مثلا يقول لك تنفسي من الفم من الأنف و يعني يطلع التنفس من الفم.
0: الفم. أيه. أي بس تمام، يعني أنتوا في
1: اليوغا كل شيء من الأنف. أيوة. ما عدا في مثلا وضعيات معينة من التنفس إحنا نعلمها الطلبة، هي ممكن نستخدم فيها الفم إذا عندهم مشاكل معينة نريد نركز عليها.
0: أوكي.
1: بعدها إحنا نستخدم التنفس من الفم.
0: أنا يعني اللي أعرفه إنه أحيانا يقولوا لنا أخذي شهيق بالأنف وعقب الزفير من الفم. تطبقوها هذه في اليوغا
1: فقط في بعض الأشياء معينة إحنا نحتاج نعالجها ونركز عليها فيها، بس كل التنفس اللي في اليوغا يكون 100% من الأنف.
0: من الأنف.
1: أيوة الشهيق والزفير.
0: حلو جميل. يعني هذا الاختلاف.
1: هذا هو الأساس.
0: ممتاز جدا. إذا نحن رح نرجع أكيد وبس نطلع مستمعينا وياكم فاصل و. نكمل أكيد.
2: حين سندم على 102.8.
3: هلا أفهم.
2: مزاجك بالعرب.
4: أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة، استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: صيفكم مع هلا على هلا FM.
6: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. خلوني قبل لا أنتقل لمحور آخر أشارككم نقاش تحت الهواء. كنت أقول حق زهرة أقولها أنا اليوم كنت راجع من الجيم وفيني ألم يعني ما قادرة وايد أتحرك وأمشي عادل، فأقولها أنا هل في اليوغا أيضا عندكم مثل هذه الآلام تصير؟ ونشوف يعني إن نحن أو البعض على بال أنه بس اليوغا ترى قاعد وتنفس.
1: هو صحيح الناس ماخذ اليوغا بطريقة غلط انه هي بس هذيك الجلسة اللي انت وصفتيها على البحر والتنفس مع المدرس اللي احنا نسميه كل حد يفكر هذه الجلسة تربيعة الرجل ولا هاي، فهذه يوغا او اذا سوينا كذا كفين مع بعض هي هذه اليوغا، لكن المفهوم جدا مختلف. يعني مثل ما احنا نروح الجيم او نعمل بيلاتيز او نعمل اي تمارين مقاومة، اليوغا مثلها مثل أي تمارين ثانية اللي احنا نعملها، وهي لأنها تعتمد على وزن الجسم، فإحنا فعلا أن نركز كثير على أشياء أن مثلا نفتح الكتف، نفتح الظهر، نعمل تمارين استطالة ونبني الكور. وكمان نحن مثلا النساء فتح الحوض أو الهبس، هذه كلها لما نبدأ نركز عليها أو على الأجزاء المعينة من الجسم اللي نحب نعملها أو نعالج الألم اللي موجود في هذيك المنطقة، هي في البداية لازم بنحس بالآلام مع حتى مع التعود، لأنه هي يعني بالضبط إحنا نبدأ نبني، نبدأ من الخطوات البدائية أو من البداية، وبعدين كل مرة كل ما زادت الليونة والمرونة في جسمنا نبدأ نسوي تمارين أصعب. فممكن حتى الإنسان يوقف على يده أو على رأسه، في تمارين كثيرة تستخدم الإيد أو الرأس. فأنت تخيلي أنه تحبي تكوني مستقيمة وأنت على إيدك أو على رأسك، طبعا بيكون في شوية ضغط على الكتف، شوية ضغط على الرقبة، بس في لما نبدأ نأسس لازم نتعلم كيف ما نضغط على هالأشياء، لأن احنا طبعا نريد نتجنب أي إصابات. فهي كلها بداية، يعني الفلو كلها عن بناء تأسيسي لحد ما توصلي لهذيك المرحلة، وقد ما توصلي حتى يعني تاخذ لك سنين، وناس كثير صار لهم سنين بس انه يظلوا على تمارين اللي تناسب جسمهم. فدائما احنا نتعلم انه نسمع لجسمنا، ما نضغط على نفسنا في اي شيء. فهذه انا احس هذا الجمال اللي موجود في يوغا، انه دائما نسمع لجسمنا. اليوم مثلا بنكون مرهقين في الدوام او في الجلسة الطويلة، نسوي الاشياء اللي تساعدنا، ما نركز على الاشياء الصعبة. ممكن نعمل اليوغا الاسترخائية اللي احنا نستخدم فيها الوسادة، وبس نجلس على هذيك الوسادة ونعمل عدة تمارين ونخلي جسمنا يسترخي في يوم في هذاك اليوم اللي نكون مضغوطين فيه ونريد نطلع الاسترس اللي فينا.
0: والله جميل، يعني في أبعاد كثيرة لليوغا، يعني
1: هو يجمع بين كل شيء.
0: ممتاز جميل. طيب يعني شوفي مثلا زهران، نحن مثلا في الجيم الشخص مثلا يروح أو يبدأ يتمرن بناء على اللي يشوفه من مثلا مقاطع ريلزات من مدربين أونلاين أو التالي، هل اليوغا مشابهة أن الواحد اليوم يقدر مثلا يفتح مقطع فيديو أو يشوف الحركات والأمور يلي تصير في اليوغا أو طريقة عمل اليوغا ويطبقها؟
1: شوفي هو ممكن، ما يعني خاصة الإنسان اللي عنده المرونة في جسمه ممكن يسويها، بس اللي يصير أنه في أشياء كثيرة إحنا نحتاج كمدربين أو حتى يعني الشخص اللي عنده الخبرة أنه يعدل الناس فيها. مثلا أبسط شيء وضحية الكتف، إحنا عندنا يوميا الجلسة اللي نجلسها إذا ما جالسين بطريقة صحيحة الكور عندنا رح يصير ضعيف، ورح جسمنا كله يكون كذا شرنكت على نفسه وكأننا متقوقعين. فهذا أبسط شيء، أنا كل يوم بس زملائي وزميلاتي اللي أمشي أحط إصبعي كذا على ظهرهم في نص الظهر، الكل جسته تتعدل. يعني هذه التعديلات البسيطة قد تكون بس نحط الإصبع أو اليد أو نعمل بأناملنا كذا، الشخص يعدل هذيك الوضعية اللي جالس يمارسها. فطبعا إذا هو صار له فترة يكون يتمرن في الاستوديو أو مع مدربين، ممكن بعد فترة يتابع هالمقاطع ويعملها في البيت، وممكن مثلا مرتين في الأسبوع يعمل في البيت ومرة في الأسبوع.

0: فريلانسنج حتى لأن أنا عندي إنه وظيفة كاملة بدوام كامل وبعدين في الوقت اللي بعد الدوام أدرس كلاسات مختلفة على حسب الاستوديو اللي أتعامل معه.
1: ممتاز. طيب يعني أصول اليوغا زهراء من وين؟ من وين انبثق هذا؟
0: يعني حسب الروايات والأساطير من الهند من آلاف السنين. وحتى لما تزوري الهند تشوفي عندهم معابدهم مثلا أو أماكنهم الخاصة، وكثير ناس تخلط أنه تقول في لها أصول دينية، بس إحنا ناخذها كممارسة جسدية وتنفسية ما أنه نحاول ندخل الديانات فيها.
1: على طاري هذا الموضوع يعني لربما البعض يشوفها أنه يعني كأنه يدخل في أمور شركية، يقول لك أنه ترى في يعني يتكلمون بأنه علم طاقة أو أن يعني أنا مثلا كيف نعمل اتصال ما بين مثلا العقل والروح أو ما إلى ذلك، فالبعض يقول أنه في أمور شركية، فإيش وجهة نظرك في الموضوع؟
0: هم أتوقع يعني يحاولوا يقولوا هذا الشيء لأنه مثل ما إحنا نعرف في عدة مثلا مانتراز أو كلمات تستخدم، فالناس يفكروا أن هذه لأن يمكن إحنا ما نفهم اللغة السنسكريتية إذا بنجلس نشوف لأصولها وما نعرف فعلا هم إيش يقولوا. حتى عندهم في الهند ناس قليلة اللي تفهم أو تعرف هاللغة، فكثير منهم يتخوفوا من هذا الشيء أنه قد تكون هذه الأمور متصلة بالديانات أو بالشركية. بس احنا في النهاية ناخذ الشيء اللي يفيدنا منها، ما نحاول نخلط او ندخل الامور في بعض. يعني احنا ما نردد هذا المانترز، احنا ممكن واحنا نتأمل مثلا لما نعمل تأمل او نعمل تنفس بالعكس نذكر اسماء الله الحسنى، نذكر اشياء احنا نحبها، يعني مفردات تجيب لنا احنا الطاقة الايجابية. مثلا نريد نعمل افرميشن مخصصة حالنا، يعني احنا كل يوم صباح مثلا لما نصحى بالعكس ندعي رب العالمين باشياء معينة ونذكر اسماء الله الحسنى، فهذا شيء تماما راجع لنا بالعكس انه احنا ممكن ندخل هذا الشيء اذا احنا حبينا.
1: ممتاز.
0: بدل ما احنا ناخذ من عندهم.
1: حلو. طيب يعني من خلال الدورات والكلاسات اللي انت تقدمينها، كيف تشوفين اليوم تقبل المجتمع العماني تحديدا لفكرة اليوغا او رياضة اليوغا تحديدا؟
0: اولا انا اشوف البنات مقبلين اكثر من الشباب على رياضة اليوغا، فحتى لو تشوفي أغلب الاستوديوهات في الكلاسات أو أوقات الكلاسات بتشوفي البنات أكثر شيء يحضروا وعندهم اهتمام بهذا الموضوع. ثاني شيء أنا أحس حاليا الموضوع صاير أكثر هبات في عندنا في عمان، ففي فترة معينة يمكن لما أنا بديت أدرس كان التوجه أكثر، الفترة الماضية بديت أحس أن التوجه صار لي الرياضات المختلفة الحين اللي بدأت تطلع ترند، مثل ما ذكرنا البيلاتيز واحدة منها. أيوة. يعني أنا في النهاية أشوف أن كل واحد يسوي الشيء مثلا اللي يناسبه as long as أن إحنا جالسين نتمرن، ما جالسين ما نسوي شيء، سواء حبينا نمشي سوينا يوغا سوينا بيلاتيز. ما عندي مانع. بس تحركوا،
1: أهم شيء يعني الواحد يحرك أو يعني عضلات جسمه. حلو. على طاري اليوم مسألة الشباب، يعني الإناث وجودهم في اليوغا أكثر من الرجال، هل تعتقدين أن اليوم مثلا الرجل يقول أو يعني يقول أنا مستحيل أدخل كلاس يوغا لأن ذا الموضوع متعلق برجولتي مثلا؟
0: ما أتوقع، بس أتوقع هم يفضلوا أي شيء فيه رفع أثقال. يعني هذا اللي لاحظته أنه الشباب يفضلوا الأشياء اللي فيها رفع أثقال، عشان كذا يفضلوا يتوجهوا للجيم أكثر مثلا من اليوغا أو أي كلاسات ثانية يعني.
1: لكن هل هناك أيضا رجال في هذا المجال؟
0: موجودين كثير. أيوة في، بس أنا ما لاحظت أن الشباب العماني متوجه له أكثر، بس من ناحية الأجانب بتحصلي أنه مركزين أكثر
1: بشكل كبير على
0: بشكل كبير على اليوغا.
1: ممتاز. ننتقل إلى آخر شهادة أخذتها في هذا الجانب اللي هي شهادة اليوغا العلاجية، كلمين عن هذه الرحلة.
0: بعد ما خلصت شهادتي تقريبا بسنتين السنة الماضية، شفت إعلان واحدة من الاستوديوهات نزلوها بخصوص اليوغا العلاجية.
1: حلو.
0: فكذا كنت متوترة شوي لأني بديت وظيفة جديدة هذاك الوقت، انتقلت من قسمي، فما عرفت كيف بيكون الضغط، بس قلت أن فترة الصيف الأمور تكون هادية شوي. ليش ما أبدأ أسوي شهادة ثانية؟ وفعلا دخلت في الموضوع وكان جدا ممتع، لأن إحنا نبدأ ندرس كأننا ندرس الطب، ندرس جسم الإنسان بالكامل، إيش القلب، كيف يتحرك، الكلى، الكبد، إيش الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان، يعني مش فقط خارجيا بل داخليا كمان. فدخلنا عميق في كيف ممكن نساعد اللي حوالينا، سواء من كبار السن، سواء من الإناث، سواء من الشباب، من العيال.

0: لحتى الأطفال يعالجوا هذه المشاكل اللي قد يتعرضوا لها أو يخففوا من الأعراض. يعني إحنا ما ننكر الجانب العلاجي أو الدوائي، بل نحاول أن نساعد الشخص أنه يتعالج بطريقة صحية أكثر، لأنه ندرس كمان علم التغذية فيها، أنواع الجسم، إيش أنواع الغذاء اللي يناسب الشخص، مثلا أمراض السكري، إيش الأشياء اللي ممكن يأكلها، إيش التمارين اللي لازم يمارسها، إيش التنفس اللي تناسبه، وإيش أنواع التنفس اللي مفروض يتجنبها. فكان علاج، يعني كأنه علاج شامل بالإضافة إلى جانب العلاج الدوائي. فيعني أنا طبقت هذا الشيء على نفسي. كان في فترة من ضغط الشغل وارتفاع الكورتيزول وهالأشياء، حسيت حتى أنه وزني زاد شوي. بعد فترة ركزت على نفسي وبدأت أمارس كل الأشياء اللي درستها، وفعلا ساعدت نفسي أني أتخلص من أشياء كثيرة، من هالسترس، منها ارتفاع نسبة الكورتيزول، تعديل الهرمونات. فقبل ما أطبق على أي حد ثاني طبقت على هذه الأشياء على نفسي.
1: ممتاز. يعني هذول هم الأمراض يلي يعني تساعدها اليوغا في أنها تخفف مثلا من حدة هذه الأمراض. اللي هي مثلا
0: مقاومة الإنسولين احنا نسميها، عندنا ارتفاع الكورتيزول، السكري، آلام الظهر، لأن الظهر بعد عندنا كثير فقرات، فإحنا ندرس جميع الفقرات وإيش ممكن يصيب الإنسان، سواء ديسك، سواء الآلام في فقرات معينة. فإيش يعني مثلا نقسم الظهر لثلاث أقسام، فالتمارين اللي تناسب القسم الأول غير عن التمارين اللي تناسب القسم الثاني والثالث. فكل تمارين لها شيء معين أو وظيفة معينة.
1: خبرتني عن آخر رحلتك الأخيرة لتايلند، كلميني عنها.
0: كانت رحلة كثير جميلة، استغلينا إجازة العيد وقررنا نروح.
1: تمام. يعني الحين
0: بس وصلت، فعش كذا ما قدرت أنسق معك على السريع. كانت إجازة العيد موجودة، كان في يوغا ريتريت خفيف لطيف كذا لمدة 5 أيام
1: في تايلند. حلو.
0: فقلت ليش لا أروح أضيف شيء جديد وأتعلم شيء جديد، تعرف الطبيعة، الجو، الأكل النظيف، الخضار الفريش والفواكه. فكانت رحلة لطيفة وخفيفة.
1: خبرتيني، قلتي لي أنها اليوغا الهوائية.
0: اليوغا الهوائية اللي إحنا نستخدم فيها الحبال أو الأسلاك. فهي في وضعيات مثلا احنا على الارض ما نقدر نسويها، تكون صعبه، مثلا الهاند ستاند، الهاند ستاند اللي على الراس. فباليوغا الهوائيه لانه في شيء يمسكك فيساعدك انه
1: الموضوع يكون اسهل. يعني
0: يكون هذا هو ما اسهل بس يساعدك. لازم في تخوف خاصه اذا لحد ما تتعودي، وفي حبال ممكن نستخدمها كذا. ففي ادوات كثيره، في الكرسي احنا ممكن نستخدمه خاصه لكبار السن، العصا. هو عالم صدقيني، وفي ادوات كثيره ممكن تساعدنا ان نستخدمها ونوصل للمرحلة اللي نسويها في فترة معينة. سوري بزيد عليك، كنت أعمل كمان يوغا مائية
1: بعد.
0: فكان الموضوع جدا رائع، لأنه الحوض يكون ما كثير عميق، وفي بنش إنه نستند عليه. فالفوائد اللي تجيك من الماي وأنتي مغمورة به يساعد الإنسان على الاسترخاء، وفي نفس الوقت الأشياء اللي تكون صعبة مثل ما قلت لك على الأرض الماء يسهلها ووزننا يكون أخف، فيساعدنا نسوي تمارين أكثر وأصعب.
1: جميل. أنت تعرفين يعني الحين زهرة قدرت أربط ما بين بعض الرياضات وحسها وايد متشابهة. يعني مثلا سمعت قلش أنه الشخص اللي يعني عنده السمنة مفرطة يقدر يعني في البداية ينتقل إلى تمارين السباحة، بحيث أنه يعني الكتلة بتكون نوعا ما أخف يمارس السباحة، فيعني منها كأنه يبدأ يهيئ جسمه. فهذا علاج ايضا
0: طبعا.
1: واليوم اليوغا ايضا في يوغا، يعني
0: واصلا في علاج بالماء معترف الحين عالميا، حتى في عيادات كثيره جالسه توفر هذا الشيء، خاصه الناس اللي طالعين من حوادث او يحتاجوا تاهيل اعاده تاهيل، او عندهم دي ريجينريشن حق البادي لما العضلات تبدا تنكمش. خاصه مع التقدم في السن وكذا. فهذا الشيء يساعدهم، الماء يساعدهم انه يرجعوا يبنوا هذا العضلات. ممتاز. او يبداوا يركزوا على جسمهم.
1: جميل.
0: فانا اتمنى كل حد حقيقه يبدا في عمر اصغر، لانه حتى الاطفال، في كثير اطفال يجوا كلاساتنا باي ذا من عمر 5-7 سنوات، يستانسوا باليوغا العلاجي الهوائية لأنهم يتعلقوا بالحبال ويسووا حركات معينة. تعرفي الأطفال ما عندهم خوف
1: طبعًا
0: وجسمهم مرن أكثر فهم كثير يعني رائعين في هذه الأنواع ويستانسوا وإحنا نستانس معهم.
1: صار لازم أجرب
0: صراحة
1: أحس نتحمس. تمام إذا إنه وسمعنا نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم حوارنا.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmaskat.om.
3: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا فأم هذه حالة الطقس صح بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
5: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
6: مزاجك بالعرب.
7: صيفكم مع هلا
8: على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
1: حياكم الله وصيفكم مع هلا، اكيد دائما جميل ورائع، وايضا بوجود ضيوفنا يلي نحن نستفيد منهم، ويعني كل مره نتعلم اشياء جديده، فالله يعطيكم العافيه. الله فعلا يعطيكم الف عافيه، شكرا لوجودكم.
0: نتعلم منكم ومن مواضيعكم الملهمه صراحه.
1: حبيبتي زهره، مش زهره، زهره صح. ليش ابي اقول الزهره؟ تمام. نحن تكلمنا تحت الهواء عن مواضيع جدا رائعه وجميله، يعني على سبيل المثال انا سالت زهره تحت الهواء، قلت لها انه ان يعني العقل ما يسكت بطبيعته، 24 ساعة افكار افكار افكار، فهل اليوم اليوغا ايضا تساعد على تهدئة العقل وانه يسكت ويصمت، يعني يكون في حالة ثبات او صمت؟
0: شوفي مع اليوغا ما اعطيش يعني انه جارنتي 100% ان العقل بيسكت، احنا نتعلم ان نخلي الفكرة تمر أو المعلومة اللي تيجينا تمر في هذيك اللحظة بدون ما نعمل لها أي تحليل أو تدقيق أو حتى نركز عليها أو نعمل لها أو نحكم على الفكرة بالنفس. أيوة. يعني ما في شيء صح ولا شيء غلط، احنا نخلي الفكرة تعبر من قدامنا. طبعا احنا ما نقدر نصمت أبدا، العقل طول الوقت شغال حتى وإحنا نايمين. فكيف نعلم نفسنا أنه نشوف لداخلنا، وكيف نعلم نفسنا انه نصمت ونهدأ ونخلي العقل يعني الجسم كمان، لانه احنا طول اليوم في وضعية المحارب مثل ما نسميها الفايت اند فلايت مود، عشان كذا احنا الهرمون الكورتيزول يرتفع عندنا. فاليوغا تعلمنا انه نهدأ نسترخي حتى قبل ما نتخذ قرارات، انه نعطي نفسنا نعد مثلا لو 10 قبل ما نتخذ قرار، قبل ما نبدأ حتى نرد او نعصب.
1: ممتاز.
0: فمع الأيام بتلاحظي هذا الشيء في نفسك، أنك بتتنفسي أول شيء، بعدين بتقرري تردي، ما بتعصبي على طول أو بتردي على طول، لا بتاخذي وقتك أنك تحكمي على شيء، فبتشوفي هذه التطورات فيكي مع الزمن، ما بيجي بين يوم وليلة طبعا.
1: حلو حلو، يعني أحس الموضوع يصير في ضبط أعصاب بشكل كبير
0: كثير كثير، يعني تلاحظي حتى يعني في محيطك بتلاحظي دائما أن أنت الأهدى، الناس بتفكرك باردة لكن أنت ما من برود، بالعكس يعني يمكن أنت تكوني أكثر واحدة في مليانة مشاعر أو عندك أشياء تبي تقوليها، لكن لأنه أنت اشتغلتي على هذا الشيء في نفسك فمع مرور الزمن بتبدأي تتأني في اتخاذ القرار، في الرد، في العصبية، في الحكم، بتعطي الشخص مليون عذر يمكن قبل ما تحكمي عليه.
1: ممتاز، أحس هذه فعليا مهارة اليوم نحتاجها في الوقت الراهن ومع تعاملاتنا مع أشخاص كثار حولنا، فنحن محتاجين لضبط الأعصاب بشكل وايد كبير. تمام زهراء، طيب الأشخاص اللي يونكم يعني بهدف مثلا عندهم ضغوطات نفسية، عندهم سترس عالي، يبي يفرغون هاي الطاقة السلبية، أم يونكم بهدف الفان، تجربة، يعني متعة، إيش الأصناف التي عندكم؟
0: كل الأصناف اللي ذكرتيها موجودة في بنات يجوا مثلا اليوم مستانسين، نريد نجرب جي جديد، نريد نصور نفسنا وكذا، يجون جايبين درينك مالهم ولابسين لبس حلو متشيكين وحطوا المات، صوروا لهم صورتين، استانسوا كجروب بنات ما في شيء غلط صراحة، لأنه جربوا شيء جديد ناسبهم كملوا فيه، يمكن أربعة جو واحدة ناسبها بتكمل فيه، الثلاثة الثانيين بيجربوا شيء ثاني عجبهم بيكملوا فيه. فكثير ناس يجون عشان هذا الشيء، في ناس عندهم مثل ما ذكرتي ضغوط نفسية في الدوام، ضغوط نفسية في البيت، يريدوا يتنفسوا، يطلعوا الطاقة السلبية اللي في داخلهم، يجوا للكلاسس يداوموا عليها. في ناس مثلا كثير بنات بعد الولادة كمان يكونوا يمروا بمرحلة ضغط أو اكتئاب ما بعد الولادة، ففي يوغا تساعدهم على هذا الشيء، وفي فعلا مدرسات ومدربات متخصصين في يوغا الحوامل، في يوغا ما بعد الولادة، فهذا الشيء يساعد الأمهات كمان يرجعوا لحياتهم الطبيعية، يتعاملوا مع الطفل، يتعاملوا مثلا مع الانفصال العضلي اللي يصير في جسدهم، ويرجعوا جسمهم لل وضعية اللي كانت فيها قبل الحمل، أو يهيئوا حتى أجسامهم للحمل إذا حبوا يحملوا. ففي وضعيات تناسبهم لهذا الشيء، وإحنا نركز مثلا ذكرت في اليوغا العلاجية على هذه الأمور، وفي بنات كثير متخصصين في هذا الجانب.
1: يعني هل من ممكن اليوم أيضا أن تساعد اليوغا المرأة اللي وضعت أنه يرجع جسمها لمثل لما كان قبل؟
0: يساعدها، خاصة إذا عندها موضوع الانفصال العضلي يساعدها أنه يرجع العضلات في مكانها، لأنه كثير منهم مثلا كثير من البنات لما يحملوا ما جسمهم ما يكون مهيئ تماما للحمل، فيصير عندهم هذا الشيء، العضلات الكور تكون ضعيفة، فبعد الولادة يظهر عندهم أنه عندهم انفصال عضلي، وكثير منهم يحاولوا يتجنبوا أنه يروحوا يعملوا عملية، أو أنه وضعهم ما هذاك الإكستريم اللي يضطروا يعملوا عملية، فممكن مع التمارين البسيطة اللي نعطيهم إياها تحل المشكلة بالنسبة لهم أو تقوي لهم عضلات الكور.
1: ممتاز ممتاز. طيب هل تحتاج اليوم اليوغا مرونة عالية لدى الشخص علشان يقدر يبدأ فيها؟
0: ما يحتاج أبدا، يعني ممكن أي شخص عنده انترست او انه حاب يجرب ممكن يتوجه لاي استوديو، يختار الكلاس اللي يناسبه، نوعيه الكلاس اللي يناسبه، ويبدا على طول، والمدرسين دائما معاهم، بيبداوا معاهم الوضعيات المبتدئه او البدائيه لحد ما هم يتطور ويبداوا يروحوا للكلاسات الاصعب اللي هي تشوفي عليها دائما علامه النار، فهذه تكون سريعه، والوضعيات تكون فيها تعتمد على البالانس اكثر شيء، انه كيف ممكن توقفي على رجل واحده او ترفعي رجل واحده او كذا، فكثير انه هذا يعني لحد ما توصلي لهذا المرحله اذا حبيتي.
1: حلو. طيب يا من وجهه نظرك وكونش يعني ما شاء الله صار لك فتره جدا طويله في مجال اليوغا، ايش هي اكثر الافكار او المعتقدات المغلوطه في مجال او رياضه اليوغا تحديدا؟
0: مثل ما اول شيء ذكرتي موضوع المرونه والليونه، انه لازم الشخص اللي يبدا يوغا يكون مرن، هذا الشيء ما صحيح.
1: حلو.
0: الشيء الثاني موضوع الدين، والموضوع الثالث انه هو مجرد استرخاء وتأمل، ما فيها أي حركات، فقط أنه إحنا جالسين ونتنفس ونغمض عيننا، هذا يسمونه تأمل مش يوغا. اليوغا هو تنفس وحركات رياضية. فهذه الثلاث أشياء اللي حاليا تحضرني.
1: ممتاز. طيب يعني يعني يعطيني أكثر وقت من الممكن أن الشخص يعمل في رياضة اليوغا، بالأخص إذا كان جدوله مضغوط بشكل يومي؟
0: أنا أحس كل شخص حسب الوقت اللي يناسبه. إذا صحينا الفجر وخلصنا صلاتنا وحبينا هذاك الوقت نستغله وما نرجع للنوم، ممكن نعمل اليوغا فيه قبل الدوام. إذا حبينا منتصف اليوم بعد الدوام، إذا حبينا بالليل قبل النوم، كمان في تمارين تساعدنا على النوم وعلى الاسترخاء، فممكن نعمل اليوغا قبل اليوم قبل النوم. فكل واحد وحسب جدوله. يعني ما في شيء صح وما في شيء غلط. الكثير يفضلوا يسووا أول الصباح قبل ما يبدأوا يأكلوا كذا، طبعا الجسم يكون أسهل لأن البطن فاضي، فيكون واجد أسهل لنا أنه نعمل تماريننا هذاك الوقت، خاصة إذا نريد نعمل أشياء أكثر عميقة. بس أنا بالنسبة لي أي وقت من اليوم هو وقت مناسب.
1: يكفي 10 دقائق زهرة؟
0: يعني يفضل على الأقل 15 دقيقة. 10 دقائق بنعمل شوية تمارين وخمس دقائق تنفس يكون زين، عشان لأن لازم ننهي اليوغا باسترخاء. آخر شيء نستلقي على ظهرنا في وضعية الاستسلام ونتنفس شوية على أساس أنه نهيئ الجسم أنه يرجع للحالة الطبيعية، والذهن كمان.
1: رائع جدا. أنا تعرف أنت ياسا تتكلمين، أنا ياسا حاول أربط الموضوع بالجيم، أني إيش الأشياء اللي أقدر أخذها مني ومني. تمام. على طاري الأكل، مثلا في الجيم أنت محتاج أنك تلتزم مثلا بجدول غذائي معين علشان توصل للهدف اللي أنت حاطنه، سواء كان تنشيف، تضخيم، زيادة وزن أو نقصان وزن. اليوغا، هل أنت محتاج اليوم أيضا تنظيم لجدولك الغذائي علشان تحصل نتيجة مثلا؟
0: شوفي، اليوغا كل يعني يحث على البالانس بشكل عام في نظامنا الغذائي. وحسب الآيرفيديك النظام الهندي، الجسم ينقسم لثلاث أنواع، فكل جسم فيه أشياء معينة تناسبه. يمكن أنت جسمك تناسبك الأشياء المطبوخة، أنا جسمي تناسبني الأشياء المش مطبوخة من سلطات وفواكه.
1: أوكي، حلو.
0: فندرس كل جسم حسب الحالة اللي تساعده أو الشيء اللي يناسبه. فهذا النظام يكون متوازن، يكون فيه كل الأشياء من الفايبر، البروتين، طبعا الماء شيء مهم، الإلكترولايت. فنعمل توازن للجسم، حال كل واحد على حسب حالته أو على حسب جسمه إيش الشيء اللي يستقبله. يفضل إنه يكون نظام نظيف، عادة الأكل يكون نظيف. نبتعد أكثر شيء عن السكريات وعن ال احنا نسمى حتى النشويات، احنا ما نوقف الناس انها تاخذها، بس لازم تكون باعتدال، لانه تبني السكر مره ثانيه، انه ترفع السكر في جسم الانسان. فدائما نحاول، لو تشوف الانظمه الحديثه حاليا او كل حد يقول لك انه لازم نخفف من كميه السكر، ما نقول لك نمنع تماما، لا، بس انه نخفف، لانه في النهايه الجسم محتاج لكل المواد اللي موجوده ربي خلق لنا اياها في الطبيعه.
1: جميل.
0: فنستهلك كل شيء لكن بتوازن.
1: حلو. تمام. في أيضا سؤال، ولكن راح نطرحه في ساعتنا الثانية. رحنا ندخل الحين مستمعين على ساعتنا الثانية، وبعدها أكيد إن شاء الله راجعين نكمل معاكم في حوار اليوم. بس خبروني إيش رأيكم باليوغا، هل في أحد جرب هذه الرياضة، تحمستوا من خلال حواري مع زهرة انكم تجربون اليوغا او تضيفونها الى نظامكم اليومي؟ خبرونا.
7: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
4: صيفكم مع هلا. فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. ساعتين على برنامج هلا كافيه.
6: صيفكم مع هلا،
7: صيفكم مع هلا على هلا اف ام،
6: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومكملين اكيد ومستمرين معاكم في ساعتنا الثانيه. تمام تمام تمام. يعني زهراء على فكرة زهرة ترى تبغى تروح خبريني كذا اليوم يعني عن أيضا دخول كبار السن لعالم اليوغا، كيف تكون يعني طريقة تهيئتهم تدريبهم، بما أن يعني الشخص كل ما يعني تقدم في العمر الجسم يكون بحاجة أكبر إلى بعض التمارين يعني ضمن ما يتوافق مع صحته، فكيف تكون الآلية والطريقة عند كبار السن؟
1: مع كبار السن أول شيء طبيعي لازم نبدأ ندرس حالتهم، نشوف إيش المشاكل اللي عندهم، لأن هم قد ما تكون عندهم مشكلة واحدة فقط. يعني ممكن يكون الشخص مصاب بأمراض القلب، السكري، آلام الظهر، آلام القدم. أول شيء لازم ندرس الحالة بشكل كامل. أول ما نبدأ ندرسها نبدأ نعطيهم التمارين المخففة اللي تساعدهم، وبعدين نحاول أكثر شيء نركز على التكرار في حالاتهم.
0: حلو.
1: ونبدأ شوي شوي نضيف أشياء معينة يعني أو تمارين معينة تساعدهم. دائما كمان نركز عليهم أنه ما يسووا الشيء اللي ما يقدروا عليه. في كثير مثلا يجوا كلاسات المبسطة اللي إحنا نسويها بشكل يومي، الجروب كلاسز، لأنه يحبوا هذا الانتماء، ما يريدوا يسووا بس في البيت لحالهم مع مدرب خاص، فييجون. في عنا ناس من عمر فوق 60 و70 و80 حتى،
0: ما شاء الله
1: يعني الله يعطيهم الصحة والعافية. لما تشوفيهم تفرحي،
0: والله فعليا تفرحي أنه في هذه الثقافة أني أنا حافظ على صحتي.
1: صحيح. يعني احنا دائما اول شيء نركز عليه انه لا تسوي شيء اللي يكون صعب عليك، اللي جسمك ما يستجيب له، وبعدين نستخدم وسائل المساعده. الجدار احنا نعتبره وسيله المساعده، الكرسي مثل ما ذكرت، في العصا ممكن نستخدمها، البلوكات، الحزام. فكل هذه الأشياء تساعدهم أنهم يوصلوا للمنطقة الراحة اللي تناسب جسمهم في هذا العمر. وطبعا التنفس يشتغل معهم بطريقة جميلة، فهم بروحهم انت تشوفي يجون للكلاس، هم بروحهم يقولوا يلا متى الكلاس الثاني، لأنه يشوفوا التأثير على جسمهم وعلى صحتهم. في ناس ما كانت تقدر حتى تقوم من مكانها أو تقوم من السرير أو من الجلسة، وصارت ما شاء الله تمشي على قدمها بعد فترة من التدريب،
0: ما شاء الله.
1: فبالعكس يعني لما انت تشوفي رحلتهم وكيف هم قدروا يقوموا على رجولهم بمساعدة طبعا الأطباء والمدربين واليوغا، تكوني فخورة فيهم
0: فعليا، وفخورين أيضا يعني بجهدكم ويعني وكونكم أيضا مشاركين في رحلة التعافي لهم، فيعطيكم العافية. طيب زهرة، أنا رح أختم بنصيحة ذهبية اليوم تقدميها لكل شخص يعني يسمعنا الحين وصار خاطرة إنه يخوض هاي التجربة الحلوة.
1: لا تترددوا، هذا الوقت الصحيح، ما في تأجيل. على طول يعني احجزوا أول كلاس التجربة حالكم وجربوا في أي مكان قريب لكم، يعني ما ضروري معايا ولا مع زميلتي ولا مع صديقتكم أو الشخص أو المدرب اللي تعرفوه. روحوا أقرب استوديو لكم، جربوا، افتحوا فيديو أونلاين أو ريل على الإنستغرام وجربوا.
0: حلو.
1: وجيبوا أطفالكم، جيبوا أهلكم، رأي. أخواتكم، بناتكم، عيالكم، أصدقائكم، يعني جربوا مع بعض، خلوه شيء فن.
0: حلو.
1: أيوة يعني استانسوا، هي تجربة، هي رحلة. لا تتأخروا في أنه تسمعوا لجسمكم إيش يحتاج، ومثل ما قلت ما ضروري يكون يوغا، أي حركة سواء المشي، سواء شوية تمارين مقاومة، تمارين هوائية، تمارين مرونة، استطالة، أي شيء يناسبكم. أنتوا تعرفوا جسمكم أكثر شيء إيش هو يناسبه.
0: ممتاز.
1: ما تركز انه لا والله نريد نخسر وزن ولا نريد ما اعرف ايش، هذه الاشياء بتيجي. بس انتوا فقط ابداوا بالحركه.
0: هو دائما يقال انه ليس هناك وقت مناسب، الوقت المناسب الحين في هذه اللحظه. فالله يعطي الشلف عافية زهرة حبيبتي على وقتك،
1: والله استمتعت. انا اللي استانست اني شفتك من ثانيه
0: حبيبه قلبي، بس اكيد لنا تجربه معاكم باذن الله في اقرب وقت، يعني لازم اروح واجرب ولا تحاتون، راح انقل لكم هاي التجربه الرائعه. الله يعطيك العافية زهرة حبيبتي. إذن مستمعينا كانت معانا اليوم ضيفتنا العسل زهرة اللواتية مدربة يوغا، ناقشنا كثير أمور حلوة عن رياضة اليوغا، فبكذا نكون نختم لقائنا معها، وإن شاء الله راح يكون لنا أيضا اتصالات أخرى مع ضيوف آخرين في قادم الوقت.

0: الشرقية على 102.7.
1: هلا أفهم
2: مزاجك بالعرب.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محرراً بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة.
6: قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه أمر الجيش بتنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت وأوامر إخلاء جديدة لسكان 9 بلدات جنوبية. أحد سكان الجنوب:
11: نتنياهو ووزير دفاعه هددوا الضاحية وطلبوا بإخلائها وسط تهديد حتى لاستهداف بيروت، هالشي خلق حالة من الذعر.
10: الخارجية الإيرانية تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، والرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الشرس على بلاده، وجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في لبنان بطلب فرنسي. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات ضد مواقع إيرانية دون تحديد موقع القاعدة، والجيش الكويتي يعلن عن تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفها بالمعادية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة خرق وقف إطلاق النار.
9: بي بي سي
12: أخبار الشرق الأوسط.
10: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات. أحد سكان القطاع:
13: ما فيش 10 دقائق إلا هو صوت الصاروخين بذاك من صاروخ واحد وراء بعض، لقيت في 2 صبايا ومعهم طفل صغير من الصوبات كلهم.
10: مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليات في الضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يعلن تشكيل مجلس للأمن والدفاع تابع لما يعرف بحكومة تأسيس الموازية في السودان. كان معكم وليد قنديل.
9: بي بي سي
12: أخبار الشرق الأوسط.
7: هذه إذاعة هلا أف أم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
14: صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا على هلا أف أم.
14: صيفكم مع هلا.
15: أهلا وسهلا مستمعينا، حياكم الله من جديد. خلونا نروح الحين مباشرة ناخذ ضيفتنا بالاتصال. معانا الأستاذة حنان السيابية، رئيس قسم التطوير السياحي ونمط الحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أهلا وسهلا فيك أستاذة حنان. أستاذة حنان، ما أدري شكله انقطع الاتصال. أستاذة حنان تسمعينا؟ أعتقد إن راح نرجع نحاول الاتصال من جديد، لأن هي معي على الخط، بس أعتقد يمكن حطت ميوت من عندها. تمام، نرجع نعيد الاتصال. تمام، نرجع نعيد الاتصال مستمعينا، خلكم بس ثواني معانا وأكيد نرجع نعود الاتصال من جديد.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: رجعنا ورجعت ايضا ضيفتنا معانا الحين. الو استاذ حنان تسمعينا؟
3: اهلا وسهلا
2: استاذ حبا. اهلا وسهلا حبيبتي. مساءات النور. شخبارك؟
3: الحمد لله.
2: الله يعطيك العافيه. خلونا انا مستمعين ارجع مره ثانيه يعني اكلمكم عن الاستاذه حنان. هي رئيس قسم التطوير السياحي ونمط الحياه بالمنطقه الاقتصاديه الخاصه بالدقم. بدايه استاذه حنان يعني حديثينا عن البرنامج التدريبي الصيفي اللي تطلق اليوم المنطقه الاقتصاديه الخاصه بالدقم بالتعاون مع جامعه السلطان قابوس.
3: طيب عزيزتي حوراء، بداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. الحديث حول برنامج تدريبي المشترك بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجامعة سلطان قابوس. الحقيقة تكمن أهمية البرنامج التدريبي في كونه يمثل نموذج عمليا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الاقتصادي. الهدف من البرنامج هو الانتقال من الطلبة من الجانب النظري إلى التطبيق العملي داخل بيئات عمل حقيقية. أيضا البرنامج يعكس حرص إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجامعة السلطان قابوس على إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات القطاعات الاقتصادية الحديثة، وأيضا تعزيز جاهزية الشباب العماني للفرص الوظيفية المستقبلية بإذن الله.
2: بإذن الله. أيضا بنتعرف على اليوم إيش اللي يميز تجربة التدريب في الدقم عن غيرها من البرامج التدريبية التقليدية.
3: الحقيقة البرنامج التدريبي ما يقتصر برنامجنا يعني ما يقتصر فقط على الزيارات التعريفية أو تدريب نظري، لكن البرنامج يمنح الطلاب فرصة للمشاركة الفعلية في مهام مشاريع مرتبطة بالعمليات التشغيلية اليومية داخل المؤسسات المستضيفة. أيضا البرنامج التدريبي يتضمن 9 جلسات حوارية مسائية مع خبراء ومختصين ورواد من الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أضف إلى ذلك أن إحنا عندنا في تحدي أسبوعي، الهدف منه تشجيع الطلبة على تقديم أفكار وحلول من شأنها أن تسهم في تعزيز جاذبية الدقم لكفاءات الشاب.
2: ممتاز.
3: واللي هو نتوقع بإذن الله راح يضيف بعد إبداعي وعملي للتجربة التدريبية.
2: ممتاز. اليوم أيضا يعني كيف يتم اختيار الشركات والمؤسسات المستضيفة للطلبة ضمن هذا البرنامج؟
3: الحقيقة ما يستطيع السابع حورة أن الدقم تعد واحدة من أهم مراكز النمو الاقتصادي بالسلطنة، تشهد تطور متسارع في قطاعات متعددة مثل الصناعات التحويلية، طاقة متجددة، خدمات لوجستية، صناعات غذائية وسمكية وسياحية. فلذلك الفكرة الأساسية أن الدقم تمثل بيئة مثالية تمكين الطلاب من التعرف على مشاريع اقتصادية كبرى قائمة، مشاريع مستقبلية بإذن الله راح تشكل جزء من اقتصاد عمان. فالأمر راح يمنحهم رؤية أوسع للفرص المهنية المتاحة.
2: جميل.
3: اليوم هذا الأساس اختيار الشركات.
2: ممتاز. أهمية اليوم إشراك أيضا الطلبة من تخصصات أكاديمية متنوعة في هذا البرنامج.
3: بالضبط أستاذة حوراء، الكليات اللي راح تغطيهم بإذن الله يعني الطلاب اللي يكونوا منهم هي كلية الهندسة والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم والزراعة البحرية. الزراعة والعلوم البحرية عذرا. فالفكرة أنه هذولا بإذن الله راح يكونوا 18 طالب وراح يتوزعوا على مجموعة شركات رائدة في المنطقة الاقتصادية.
2: ممتاز.
3: منها مصفات الدقم، السيادة الحوض الجاف، الشركة العمانية للصهاريج أوتكو، الشركة الدولية للمنتجات البحرية سيماك، وميناء الدقم، وأسياد لمحطات الحاويات، وقرية النهضة، وفندق كراون بلازا. لو تلاحظوا أن هذا التنوع بحد ذاته يتيح للطلاب فرصة للاطلاع على تجارب مختلفة في قطاعات مختلفة، أيضا صناعية، لوجستية، سياحية وخدمية متنوعة.
2: صحيح. طيب أيضا أستاذة حنان، اليوم في ظل النمو المتسارع اللي تشهده الدقم، كيف يمكن لمثل هذه المبادرات أنها تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية في المنطقة يعني للمستقبل؟
3: الحقيقة الهدف الأساسي من البرنامج أنه نأمل أن يقلص الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل من خلال إكساب الطلبة خبرات عملية مبكرة، وأيضا نعرفهم أكثر بالمهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية الحديثة. من الجانب الآخر أنه أصل البرنامج يتيح للشركات التعرف على الكفاءات الوطنية الواعدة في مرحلة مبكرة جدا، ما يعزز بإذن الله فرص استقطابهم مستقبلا. لذلك نؤمن كثير في إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، تؤمن أن هذا البرنامج يدعم بناء جهود رأس مال بشري وطني وقادر على الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة.
2: ممتاز والله، جهود تشكرون عليها. استاذة حنان، في شيء أخير روج اليوم نشضيف فيه أيضا للمستمع الكريم؟
3: نعم طبعا المهم جدا انه احنا رساله اداره المنطقه الاقتصاديه من هذا البرنامج التدريبي انه احنا نريد نعزز الوعي بان الدقم ليست فقط مجرد منطقه اقتصاديه ومشروع تنموي، ولكن هي بيئه متكامله توفر فرص مهنيه واستثماريه واعده لمختلف القطاعات. ايضا احنا نريد طلبتنا لمطلعه جامعه السلطان قابوس يتعرفوا عن كثب على حجم المشاريع والامكانات المستقبليه اللي تحتضنها الدقم، وايضا ان ينظروا اليه كوجهه باذن الله حقيقيه لبناء مسارهم المهني مستقبلا.
2: بإذن الله. الأستاذة حنان السيابي رئيسة قسم التطوير السياحي ونمط الحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، شكرا جزيلا لك أستاذة حنان.
3: شكرا جزيلا
2: حوريتك. يعطيك العافية حبيبتي. مستمعينا نروح فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم حواراتنا الأخرى مع الضيوف.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: حياكم الله بياكم مستمعينا, وأكيد مكملين ومستمرين معاكم. هالمرة أيضا نروح لاتصالنا الثاني لمناقشة آخر ما تم تداوله حول موضوع أن حماية المستهلك بالداخلية تضبط أكثر من 500 إطار غير مطابقة للمواصفات والمقاييس تجاوزت قيمتها 13,000 ريال عماني. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الاتصال الأستاذ علي بن سالم بن مرهون الحضرمي, مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية. نمسى عليك بكل خير أستاذ علي.
3: مساء عليكم بالخير لقورا ومستمعي لعد الأفهم. يعطيكم الصحة والعافية.
2: الله يعافيك يا رب العالمين. بداية أستاذ علي, كيف اليوم تمكنت هيئة حماية المستهلك من ضبط 500 إطار للمركبات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس؟
3: نعم لقت حوراء, جاءت عملية الضبط طبعا من خلال الزيارات الدورية الرقابية التي يقوم بها المفتشين إدارة حماية المستهلك محافظة الداخلية للمحلات المستهدفة اللي هي محلات بيع الإطارات ومخازنها, من خلال الحملة اللي أطلقتها الإدارة مؤخرا تقريبا بدأت في الأسبوع من أسبوعين بعنوان إطارات آمنة ومستهلكة آمنة. هذه استهدفنا فيها محلات بيع الإطارات ومخازن الإطارات بالمحافظة. طبعا جاءت عملية الضبط من خلال ملاحظة أحد المفتشين أثناء عملية الزيارات وجود بعض البيانات في الإطارات مخالفة للبطاقة المواصفات الخليجية اللي موجودة, وهو الملزق اللي موجود في الإطار من حيث التاريخ, مما تولد شك في أن هذه الإطارات فيها تقريبا غش. بدأنا في التحري عن الموضوع ومطابقة البطاقة المواصفات الخليجية اللي هي بيانات اللي موجودة في الإطار. حصلنا في اختلاف كبير ما بين سنة الصنع في الإطار كان موجود في 2026 إنتاج 2026, بينما البطاقة المواصفات الخليجية إنتاج 24, فتم التحرض على مجموع الإطارات اللي هي عددها 515 إطار المخالفة.
2: ممتاز. أيضا الإجراءات اليوم أستاذ علي القانونية المتبعة عند رصد وضبط مثل هذه المخالفات إيش هي؟
3: طبعا لقد حوالي الإجراء القانوني في البداية والتم تحرض على الإطارات واستدعاء محل الضبط والمزود اللي قام بتزويد الإطارات. طبعا تم مخالفة المزود وتم التحرض على الإطارات وقال استكمال الإجراءات القانونية بشأنها مع إلزام المزود بإتلاف هذه الإطارات وعدم تداولها بالتنسيق مع شركة بيع وإلزامه بجميع المصاريف الإتلاف.
2: جميل. هل هناك أيضا بلاغات مثلا وصلتكم من قبل المستهلكين والمستخدمين لمثل هذه الإطارات؟
3: وفيما يخص هذا الإطارات محل الضبط ما لم ترد لي أي بلاغات, لكن ترد إلى الإدارة بلاغات في إطارات أخرى وشاملينها من ضمن الحملة الحين اللي مستهدفينها, وإن شاء الله تعالى نتأكد من جميع البلاغات اللي تصل للإدارة من مدى صحتها واتخاذ الإجراء بشأنها.
2: جميل. أيضا إيش هو اليوم الأدوار أو خلينا نقول يعني دور الهيئة في تعزيز وعي المستهلك وحماية حقوقه وأيضا ضمان سلامته؟
3: طبعا وعي المستهلك تعول كثير في الهيئة وتطلع فيه بدور أساسي في تعزيز وعي المستهلك وحماية حقوقه, ويتأتى ذلك من خلال نشر الوعي الاستهلاكي عن طريق طبعا الحملات التوعوية المستمرة على مدار العام, سواء كانت في إدارة حماية المستهلك المحافظة الداخلية أو باقي الإدارات أفرع الهيئة في المحافظات, مع تكثيف مراقبة الأسواق والزيارات الرقابية طبعا تهدف إلى التصدي لأي ممارسات غير قانونية, وصولا طبعا إلى خلق بيئة تجارية آمنة تعزز من ثقة المستهلك في والتاجر معنا.
2: جميل. ممتاز. يعني جهود جبارة من قبلكم اليوم. الأستاذ علي بن سالم بن مرهون الحضرمي, مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية, شكرا جزيلا لك أستاذ.
3: شكرا لك أخت هواء ومشكورين على الاستضافة.
2: الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا. مكملين معكم مستمعينا في آخر اتصال لليوم.

0: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: اهلا وسهلا مستمعينا وحياكم الله بياكم من جديد لاخر اتصال معانا لليوم الغير شر ان شاء الله. نروح مع الدكتورة عاتكة بنت يحيى الحسيني من دائرة البرامج البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. مساء عليك بكل خير دكتورة عاتكة.
4: مساء النور والعافية وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة.
3: الله يعطيك العافية. بداية دكتورة، يعني شهدت النسخة الأولى لبرنامج التعاون مع كراسي سلطان قابوس العلمية إقبال واسع بتقديم 46 مقترح بحثي. اليوم كيف تقيمون جودة هذه المقترحات؟ وأيضا هل واجهتكم صعوبة في تصفيتها لاختيار المشروع أو المشروعات الثمانية الفائزة بالتمويل؟
4: الحقيقة أن الإقبال اللي شهدته النسخة الأولى من البرنامج يعكس اهتمام كبير لدى باحثينا المحليين في المؤسسات البحثية العمانية بالتعاون الدولي والاستفادة من كراسي السلطان قابوس العلمية. هذه فرصة كبيرة للباحثين حتى يتعرفوا على أفضل الممارسات البحثية في الدول المتقدمة أو الجامعات المتقدمة، وتنوعت المقترحات البحثية ما بين تخصصات علمية وتطبيقية وأخرى اجتماعية وإنسانية، وأيضا كان هناك أفكار جدا جيدة وممتازة ومشاريع ذات مستوى علمي ممتاز. بطبيعة الحال لابد أن تكون هناك مفاضلة بين هذه المشاريع، وطريقة المفاضلة كانت عن طريق إخضاع هذه المشاريع لعدة مراحل من التقييم. المرحلة الأولى أول شيء تكون في المؤسسة البحثية التي يأتي منها الباحث. أولا تكون هناك لجان مؤسسية تقوم بالتقييم، ثم يتم تقييم المقترحات من قبل مقيمين أقران، ثم بعد ذلك يتم تقييمها من قبل رؤساء المجموعات البحثية وأساتذة الكراسي أنفسهم كتقييم فني لهذه المقترحات. وبطبيعة الحال رغم التنافس ورغم قوة هذه المقترحات هناك عدة أسباب تؤدي لأن نختار يعني بعض المقترحات، يعني أهمها ممكن جودة الفكرة والأثر الوطني المتوقع وأيضا قابلية تطبيق هذه المشاريع، والأهم من كل ذلك جدية التعاون مع هذه الكراسي العلمية ووصولا إلى اختيار هذه الثمان مشاريع البحثية.
3: جميل. أيضا يعني تم تمويل اليوم ثمان مشروعات بحثية في النسخة الأولى بالشراكة مع ست كراسي دولية، أين وصلت هذه البحوث الآن وهل بدأت تظهر مخرجاتها أو تطبيقاتها على أرض الواقع دكتورة؟
4: طبعا الدورة الأولى بدأت تقريبا في صيف 2025 وتم يعني أخذت مراحل التقييم فترة إلى نهاية العام السابق، وتم توقيع العقود تقريبا مع أغلب المؤسسات البحثية، والآن يجري البدء في هذه المشاريع، يعني لا زالت في مراحل جدا متقدمة للحديث عن مخرجاتها، لكن نحن نتوقع بقوة هذه المشاريع وبقوة الباحثين العمانيين وأيضا خططهم للتعاون مع الكراسي الدولية أن تكون مشاريع نوعية ومشاريع ذات أثر بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله. تنوعت اليوم أيضا المشروعات السابقة بين العلوم الإنسانية والتطبيقية، إيش هو الأثر الفعلي اللي لمستوه من هذا التنوع في معالجة التحديات الوطنية؟
4: طبعا المشاريع أو كراسي السلطان قابوس العلمية لها عدة مجالات، وهي أيضا تم تقسيمها إلى خمس مجموعات بحثية، وهي الرياضيات وتقنية المعلومات وأبحاث المياه والاستزراع الصحراوي وأيضا الأبحاث اللغة العربية والإسلامية وأيضا العلاقات الدولية. فهذه المشاريع هذه المجالات جميعها ذات أولوية وطنية ولها تأثير وبعد على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العلمي بشكل عام من خلال إسهامات الباحثين في دعم المنظومة البحثية.
3: ممتاز. ذكرتم أن الهيئة تؤدي دور حلقة الوصل بين الباحثين المحليين ورؤساء الكراسي العلمية بالخارج. كيف تسهل الهيئة عملية التواصل وبناء هذا الجسور للباحث العماني الراغب في التقديم؟
4: طبعا أولا يعني نود التنويه أنه تم إشراك رؤساء الكراسي العلمية في عملية تأسيس هذا البرنامج وأيضا في إطلاق النسخة الأولى، وتم أيضا أخذ التغذية الراجعة من هؤلاء الرؤساء وكيفية تطوير البرنامج لي أيضا تعزيز سبل التعاون بطريقة ذات أثر على المنظومة البحثية. فأولا من خلال التواصل مع الباحث مع رؤساء الكراسي ويعني توعيتهم بأهمية هذا البرنامج ودورهم في دعم الباحثين العمانيين أو الباحثين المحليين، ثم بعد ذلك تم توفير بيانات هؤلاء الرؤساء أو هؤلاء الباحثين من الكراسي الدولية وإتاحتها لجميع الباحثين في السلطنة بحيث يتواصلوا معهم بشكل مباشر لمناقشة أفكارهم البحثية. بعد ذلك تعمل الهيئة على متابعة التواصل بين الطرفين وتقديم الدعم الإداري والتنظيمي عند الحاجة، وأيضا النظام الإلكتروني لتقديم الأبحاث العلمية، وأيضا قمنا بتسهيل بناء الشراكات البحثية وتطوير أفكار المشاريع بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع.
3: ممتاز. طيب دكتورة عاتكة، أيضا أنتم أعلنت الهيئة عن إطلاق النسخة الثانية بهدف توسيع نطاق التعاون. إيش هو الجديد اللي تحمل هذه النسخة مقارنة بالنسخة الأولى من حيث الشروط أو حجم التمويل أو حتى المجالات المستهدفة؟
4: طبعا هي المجالات لم تختلف، لا زالت المجالات هي نفسها، ولكن نشجع أيضا على البحوث يعني ذات تعددية التخصصات، وأيضا قمنا بالتنويه على الباحثين على التركيز على طرق التعاون مع الباحثين، حيث أتحنا للباحثين عدة طرق للتعاون مع الكراسي العلمية وأكدنا على أهمية هذا التعاون، وأيضا إشراك الباحثين العمانيين من خلال طلبة الدكتوراه وباحثين ما بعد الدكتوراه في هذه المشاريع بهدف يعني تطوير مهاراتهم البحثية والعلمية. لكن هي المجالات لازالت نفس المجالات للعام الماضي مع التركيز على المجالات ذات الأولوية الوطنية.
3: ممتاز. يعني كختاما دكتورة عاتكة، اليوم كيف يسهم تمكين الباحثين والمبتكرين العمانيين من خلال الاحتكاك بهذه الكراسي العالمية المرموقة في رفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي؟
4: أولا التعاون بين هذه المؤسسات أو الباحثين من المؤسسات المحلية مع الباحثين من المؤسسات العالمية أولا سينعكس في البداية على المؤسسة البحثية العمانية بالنفس من خلال تعظيم جودة البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، وأيضا النشر العلمي المشترك وتبادل الخبرات والتدريب المشترك وتطوير أيضا المشاريع الابتكارية والبحثية. أيضا هذا النوع من التعاون يسهم في تعزيز مؤشرات البحث والتطوير وخاصة مؤشر الابتكار العالمي من خلال زيادة الإنتاج العلمي الجودة العالية، يعني يكون المنشورات العلمية جودتها ترتفع إن شاء الله، ونوسع شبكة الشراكات الدولية البحثية، وأيضا تنعكس هذه الأمور جميعا على مؤشرات الابتكار العالمية والتصنيفات الأكاديمية للمؤسسات الأكاديمية العمانية.
3: ممتاز جدا. دكتورة عاتكة بنت يحيى الحسيني من دائرة البرامج البحثية والابتكارية هيئة البحث العلمي والابتكار، شكرا لك دكتورة.
4: شكرا جزيلا لكم، ونتطلع إن شاء الله إلى لقاءات أخرى نتحدث فيها عن مخرجات هذه المشاريع.
3: أكيد. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافية. إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج صيفكم مع هلا. بإذن الله الواحد الأحد يجدد الموعد معاكم غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 العصر مع مجموعة جديدة من المواضيع والضيوف اللي أكيد راح ينورونا ويمتعونا كذلك في الاستوديو. دروب السهلة والسلام لكم يا رب العالمين وين ما كانت مشاويركم. نشوفكم على خير. كنت معاكم أخذكم حورة بنت أحمد البريكية، وأيضا في الإعداد الأستاذ يوسف الحبسي، وفي الإعلام الرقمي موسى العلوي. تحياتنا جميعا لكم، نشوفكم على خير، في أمان.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر طم.
1: يا ربي هالسنتر الحر زايد. نعم انه الوهيب قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: في الباطلة على 101.3 و 102.7
8: مزاجك بالعافية.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله حي.
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: هلا وسهلا فيكم مستمعينا والى اخر الاخبار والعلوم. معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى يستعرض خلال استقباله الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري مجالات التعاون القائمة وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين. سلطنة عمان تشارك في معرض إيكو إكسبو آسيا الوسطى 2026 بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان، ويستعرض عدة موضوعات من بينها قضايا التنوع الأحيائي وإدارة الموارد المائية والتعليم البيئي والاقتصاد الأخضر والحلول المحلية المستدامة. سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يستعرض مع رئيس مركز الحوار الإنساني بجنيف أوجه التعاون المستمر بين سلطنة عمان ومركز الحوار الإنساني وما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج لهذا التعاون، كما نوقشت الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال لقائه بمسقط. سلطنة عمان الأولى عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير. وأخيرا يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب طارق السكتيري وعسكره الخارجي أبي مدينة جاكرتا الإندونيسية استعدادا للاستحقاقات القادمة وأيضا المباريات الودية القادمة. كل التوفيق أكيد لأحمرنا. شكرا لكم على طيب الاستماع ونتمنى لكم دروب السلامة.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله نياني حي الله فيك يا مرحبا
0: يا
3: شباب.
0: حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
3: حي.
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم. باقي ساعة على برنامج هلا.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

0: أسأل بعض الأشخاص أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوى لك أقل حاجة قلبه أو حنية بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية رأى هاي. أنا أشوف المقاطع أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون السيليكون روح, الناس اللي مسوية فوم الفوم روح, في بعضهم خلينه كذاك خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض إنه قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني. علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيويو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.
2: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: 5-5-5-1-0-2-7.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 9-3-5-1-0-2-7. هلا أف أم
3: مزاجك بالعربي.

0: بعد قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
1: حي الله من يمي، حي الله فيك،
2: يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكيم سيف
1: الحمد لله،
5: حي شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم،
0: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
5: هلا وسهلا فيكم مستمعينا الاحباء، والى اخر الاخبار والعلوم. معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى يستعرض خلال استقباله الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري مجالات التعاون القائمة وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين. سلطنة عمان تشارك في معرض إيكو إكسبو آسيا الوسطى 2026 بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان، ويستعرض عدة موضوعات من بينها قضايا التنوع الإحيائي، إدارة الموارد المائية، التعليم البيئي، الاقتصاد الأخضر والحلول المحلية المستدامة. سلطنة عمان كذلك تشارك بجناح وطني في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بلاغارو 2026 في بيلاروس ضمن فعاليات الأسبوع الزراعي الصناعي البيلاروسي وبمشاركة دولية واسعة. نذهب للإنجازات، وسلطنة عمان تحقق نتائج متقدمة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، منها المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، المرتبة 16 عالميا والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات، المرتبة 9 عالميا في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد، المرتبة 2 خليجيا في مؤشر زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والمرتبة 3 خليجيا في مؤشر خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، المركز 25 عالميا والثانية خليجيا في مؤشر عدد التحالفات الملاحية، والمرتبة 39 عالميا والثالثة خليجيا في مؤشر عدد شركاء الاتصال البحري المباشر. أخيرا، سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يستعرض مع رئيس مركز الحوار الإنساني بجنيف أوجه التعاون المستمر بين سلطنة عمان ومركز الحوار الإنساني وما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج لهذا التعاون، كما نوقشت الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال لقائه بمسقط. شكرا لكم على طيب الاستماع، ونتمنى لكم دروب السلامة.
0: أخبار وعلوم،
6: أخبار وعلوم،
1: حي الله من يمي، حي الله فيك،
2: يا مرحبا
3: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكيم سيف
1: الحمد لله،
5: حي شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
8: العشاء جاهز، الريحة خيال، تسلم إيدك ماما.
7: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
8: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
9: الصفا. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
10: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
11: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
10: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.
2: هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا فم ومستمعي برنامج هلا كافي. أهلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة ومتجددة بكل تأكيد من خلال تواصلنا معكم. وأكيد هذه المساحة المسائية اللي احنا فيه نروح معكم لتفاصيل مختلفة سواء مع الضيوف أو حتى مع الأخبار المختلفة. طمنونا عليكم، كيف حالكم، كيف أموركم، كيف كان يومكم وصباحاتكم؟ إن شاء الله تمام. وأيضا اللي عندهم اختبارات نسأل الله لهم التوفيق، إن شاء الله كانت الاختبارات سهلة وميسرة. للحين ما سمعنا أنه في اختبارات صعبة، وأتمنى أن كل الاختبارات بإذن الله تكون سهلة وبسيطة لكل أخواننا وأخواتنا وأولادنا أكيد طلبة المدارس، عسى الله يوفقهم. أيضا الجامعات والكليات كل التوفيق لهم جميعا. أرحب فيكم، أنا سميرة الحراسي وهذه تحيات أيضا مازن القصابي في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم في هلا كافيه عندنا مواضيع مختلفة بين ضيف وبين فقرة سوالف الكافيه، وحشتنا سواليفكم. راح أخبركم ضيفنا وأيضا سؤال حلقتنا لليوم. بعد هذا الاختيار الغنائي نروح نصي الأجمل راشد الماجد ونرجع معكم لمشوار هلا كافي للساعة 7. ابقوا معنا واتمنى لكم أكيد دروب السلامة، كن خفيفين على مسامعكم بإذن الله.

0: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي ماش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريدو، طور عالمك.
6: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا.
7: أحبك ليه أنا مدري،
6: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعاً للذكريات.

حياكم الله من جديد مستمعينا، ما زلنا متواصلين معاكم في هلا كافيه، واليوم راح نروح لضيفنا الأخ طه بن سيف الخضوري، هو هاوي ومقتني لقمصان المنتخبات والأندية. يعني كثير سمعنا عن بعض الشباب أو الشياب أو أيضا الأطفال يحبوا يقتنوا بعض التفاصيل ويحرصوا على جمعها لأهداف مختلفة. اليوم طه يمكن أول عماني يقتني قمصان المنتخبات بكم كبير، أنا ما أريد أحرق كل التفاصيل، لما يكون معنا إن شاء الله أكيد رح نروح لتفاصيل كثيرة معاه ونعرف هذا الشغف وسر يعني تجميعه لهذا العدد الكبير، أكثر من 200 قميص منتخب دولي، وتفاصيل كثيرة إن شاء الله خلال الوقفات القادمة مع طه الخضوري. أيضا مستمعينا في فقرة سوالف الكافيه إحنا راح نسولف وندردش معاكم وناخذ رسائلكم عبر الواتساب على الرقم 9355127 9555127. يعني إحنا مقبلين على فصل الصيف، ولكن من حرارة الجو أريد نحس عمرنا خلاص إحنا دخلنا رسميا، بس هو أتوقع بعد أسبوع أسبوعين رسميا ندخل فصل الصيف. بس في الصيف كل واحد له طقوسة، ممكن الواحد يسافر، ممكن يتجمع مع عائلته، ممكن يأخذ إجازة، يعني كل واحد له جدولة في الصيف. فإحنا اليوم ودنا نسأل خاصة الجداول المختلفة، وفي ناس تتغير أيضا طقوسهم عدة مرات في السنة، في فصل الصيف شيء، في الشتاء غير، الخريف غير، وكل فصل له كذا طقوس خاصة. فسؤالنا شو الشيء اللي تنتظره كل سنة في الصيف وما تمل منه أبدا؟ إيش أكثر شيء يحمسك لفصل الصيف تحبه وتنتظره وما تمل منه أبدا وتنتظر الصيف عشان هذا الأمر؟ شاركونا برسائلكم على رقم الواتساب 9555127. صيف بعد وين نروح؟ يعني من ضمن الجداول ودوني بحر، هنسمع جديد فرقة ميامي ونروح معاهم للبحر.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: حياكم الله من جديد مستمعين أثير هلا أف أم وبرنامج هلا كافيه. هذه عودة لكم. وقبل لا نروح لرسائلكم خلونا هالمرة نوقف مع محطة رياضية نقترب فيها من تفاصيل يعني مميزة ويمكن هي الأولى في سلطنة عمان. يعني بعض الناس تحب تجمع الطوابع، بعض الناس العملات النقدية، لكن ضيفنا اليوم اختار أنه يجمع قصص ذكريات من نوع مختلف واستثنائي أيضا بين القصص المحفوظة داخل قمصان رياضية جاءت من مختلف دول العالم. هنا الحديث عن صاحب أكبر مجموعة شخصية من قمصان المنتخبات والأندية في سلطنة عمان، هاوي ومقتني قمصان المنتخبات الفاضل طه بن سيف الخضوري. أخوي طه أهلا وسهلا فيك معنا عبر أثير هلا أف أم، وكل عام وانت بخير في البداية.
1: وانت بخير، أهلا وسهلا فيكم يا أستاذ سميرة.
0: حياك الله. يعني أخوي طه ما شاء الله أنت استطعت أنك تجمع منتخبات أو قمصان منتخبات كثيرة، أكثر من 200 قميص. ودي أعرف كيف بدت القصة وإيش سر وراء تجميع هذا الكم الكبير من القمصان؟
1: أول شيء جزاكم الله خير لحسن الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير يا أستاذ سميرة.
0: أنت بخير بصحة.
1: أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة، وأرجو أن يكون ضيف خفيف عليكم
0: بإذن الله. إحنا متحمسين ودنا نعرف شو القصة، شو اللي خلاك أيضا يعني تفكر أنك تجمع قمصان رياضية للمنتخبات الدولية.
1: أستاذ سمير، كان معي شغف كبير بكرة القدم، وكنت أحد لاعبين مهاجمين في فرق الحارة معنا في ولاية الرستاق نيابة الحوقين حارة المعمورة.
0: نعم
1: زين. لعبت، كنت لاعب محترف في فرق أهلية، وكنت أطمح أن أكون أحد لاعبين بارزين في مجال كرة القدم، ولكن شاءت الأقدار أن تكون لدي إصابة في رباط صليبي.
0: أيوة.
1: ومن هذا المنبر ومن هذا المنطلق حاولت أستاذة أكمل مسيرتي في المجال الرياضي، فتبادرت في ذهني فكرة أن أقوم بعمل أرشيف رياضي يحتوي على قمصان فرق الأهلية التابع لنادي الرستاق، ثم توسعت الفكرة تشمل الفرق والنوادي الرياضية الأخرى.
0: حلو، يعني أنت بديت مع الفرق الأهلية بولاية الرستاق.
1: أكيد
0: جمعت التيشيرتات.
1: أكيد بيت في ولاية الرستاق. جمعت حوالي 48 فريق منتسب في نادي الرستاق.
0: ما شاء الله.
1: أكيد. ثم توسع المشروع تشمل منتخبات الأهلية ومن ثم المنتخبات العالمية ككل.
0: هي بس كيف توسعت الفكرة معك؟ يعني أنت انصبت ككونك لاعب كرة قدم، يعني أحيانا البعض يلتجأ للتحكيم، للتدريب، لحتى جوانب إدارية ربما في كرة. نعم. القدم، بس أنت رحت لحفظ الذكريات خلينا نقول بين. نعم. مرورك بالضبط. مع الفرق الأهلية.
1: أول شيء بريت مع الفرق الأهلية. من ثم مع

0: تذكر أول قميص احتفظت فيه بعيدا عن الفرق الأهلية؟ خلينا نتكلم على مستوى المنتخبات. تذكر أول قميص؟
1: أول قميص احتفظت فيه كان حاضر مباراة في الدوحة. زين كانت يا أغرب قصة هي حصلت لي من خلال تجميع قمصان المنتخبات.
0: شو صار؟
1: كنت حاضر مباراة النهائية في استاد لوسيل. كنت أنا وزميلي مع بعض في المباراة. كانت تتوقع كأس القارات الأندية إنتركونتيننتال ما بين ناري الباتشوك المكسيكي وريال مدريد الإسباني. كانت مولع مباراة مهمة يعني قوية جدا جدا. هذا الحضور حوالي 68,000 مشجع
0: ما شاء الله.
1: أيوة من يعني الجاز في المدرجات. فكان جنب مكسيكي فعطانا تيشيرت
0: انزين
1: منتخب مكسيكي. فسبحان الله قلتنا لما رجعت صلصنا وعلى تواصل مع علام القدير احمد مفتاح علام القطري اعطاني تيشيرت المنتخب البرازيلي. من ثم توسعت الفكرة اكبر واكبر وصار مع شغف اكبر واكبر.
0: يعني من القميص اللي اهداك يا واحد من الجماهير هنا بدا شغف تجميع قمصان المنتخبات الدولية.
1: بالضبط.
0: بس هل هذا القميص اللي اعطاك اياه هو القميص الاصلي؟ لان احنا احيانا نشوف يعني
1: نسخة الجمهور. نعم بالضبط.
0: حلو. والقمصان اللي موجودة معك نفس الشيء هل هي الاصلية او يعني التجارية؟
1: أكيد. القمصان الاخرى كلها اصلية.
0: فاول يعني قميص احتفظت فيه كان لمنتخب المكسيكي ومن بعدها المنتخب البرازيلي.
1: بالضبط.
0: انا توقعت قلت لي يعني انك في قطر انه للمنتخب القطري او التيشيرت ولكن انت رحت بعيد.
1: اكيد اكيد. المنتخب الخارجيه من اول على طول يعني جمعت معي ومن ثم توسعت للعالم باجماع.
0: حلو. كم دوله موجوده في مجموعتك او في الخزانه عندك الحين من القمصان لكم منتخب؟
1: كل العالم كل منتخبات العالم حوالي 210.
0: 210 ما شاء الله. طب كيف قدرت تجمعهم 210 ويعني كيف قدرت توصل لهذا الكم والعدد الكبير؟
1: من خلال سفرات الأخاق السلطنة ومن خلال شراء بعض المتاجر الرسمية المعروفة. فحاولت أن أجمع الكل يعني ومن خلال الإهداءات بعض اللاعبين وعلى تواصل مع الأمين. فالحمد لله رب العالمين جمعت كل العالم.
0: نعم. هل أنت هذه القمصان تجيبهم يعني فقط أنك تروح تشتريهم أو مثل ما يعني مسألة اللاعبين هل يهدوك ربما بعض القمصان خاصة في مختلف دول العالم؟ قدرت تحصل أيضا على توقيع لاعب أو هي فقط قمصان؟ خبرني أكثر
1: بخصوص التوقيع. أنا تواصلت مع كذا لاعبين مشهورين مثل علي الحبسي وعماد الحسني وإسماعيل عقمي. هم على تواصل دائم معي. فجزاهم الله خير يعني مثل علي الحبسي حتى يقول لنا بهديك شيء للذكرى معاك. فلا زال انتظر يعني.
0: ايوه.
1: وبخصوص إسماعيل عقبي كذلك وطلال خلفان وبعض الشباب يعني
0: نجوم منتخبنا الجيل الذهبي على تواصل على مستوى دول العالم. التقيت بحد من اللاعبين من الاسماء الكبيره اكيد حول العالم نجوم؟
1: التقيت في اسماعيل مطر. فجلست مع بعض أنا وياه. فلحد الحين ما زال يعني ننتظر منه التيشيرت.
0: نعم. في غيره من أوروبا ربما؟
1: لا صراحة لا زال
0: يعني بعض المنتخبات اللي أكيد هي تعتبر منتخبات عالمية ولها شعبية جماهيرية كبيرة أيضا حول العالم. طب أنا ودي أعرف أندر قميص تملكه لأي منتخب؟
1: أغرب قميص أو يعني منتخب كواسورا.
0: كواسورا؟
1: نعم. منتخب يقع في البحر الكاريبي في جنوب البحر الكاريبي. زين هذا أصغر منتخب متأهل في كأس العالم 2026. عدد سكانه حوالي 185,000 نسمة. تأهل كأصغر منتخب في كأس العالم. هذا أغرب يعني منتخب إن حصلت عليه التيشيرت.
0: وكيف حصلت عليه؟ كيف عرفت عن هذا المنتخب؟ كيف وصلت له؟
1: كيف عرفت عن هذا المنتخب؟ حاولت إن أبحث عن المنتخبات اللي أنا ما زلت ما حصلته. فحاولت يعني إن أجيب هذا التيشيرت بطريقة ما ممكن أروح فيها يعني.

0: والله سر المهنة مثل ما يقولوا. صار هاي ما تبغى تقولها.
1: أكيد أكيد.
0: طب أغلى قميص عندك سواء من الناحية المادية أو حتى المعنوية، خبرني شو الأغلى.
1: أغلى قميص أكيد منتخب عمان، يعني أغلى قميص بالنسبة لي شخصيا كونك عماني يعني.
0: من الجانب المعنوي يعني هو
1: أكيد
0: قميص
1: أكيد.
0: المنتخب العماني هو الأغلى أكيد. بالنسبة لك
1: أغلى في القلب يعني.
0: ماذا عن المادي؟ أغلى قميص
1: أغلى قميص أنا أشوفه يعني منتخب البرازيل، هو كان إهداء ولكن كأغلى لقلبي يعني، اللي هو مع الإعلام القدير أحمد المفتاح.
0: هي بس هذا بعده يعتبر معنوي.
1: معنوي نعم، لكن أعتبر
0: كقيمة أيضا مالية. هل هناك قميص فعلا اشتريته بقيمة يعني تعتقد أنها تشوفها كانت قيمة غالية؟ وبطبيعة الحال يعني خاصة القمصان الأصلية هي أحيانا تكون أسعارها مرتفعة.
1: أغلى قميص اشتريته بما يقارب بثمانين ريال عماني.
0: 80 ريال
1: نفس. أيوة نعم.
0: لأي منتخب؟
1: لمنتخب اسكتلندا.
0: ما شاء الله.
1: كلهم نفس الأسعار لكن يعني أغلى قميص كان هو هذا.
0: وباقي القمصان يتراوح أسعارهم كم؟ 40-30 كذا أعتقد؟
1: من 60 إلى 80.
0: نعم، بس الأغلى كان بثمانين ريال للمنتخب الأسكتلندي.
1: اسكتلندا.
0: وهل يعني سافرت وتعنيت لأشخاص معينين فقط عشان تحصل على قميص؟
1: سافرت لدول الخليج كالكويت مع الإعلام القدير حسين البلوشي هاوي لجمع التيشيرتات والأشياء القديمة، فهدانا هذا التيشيرت جزاه الله خير.
0: حلو. طب إذا طلبت منك تختار ثلاث قمصان من بين 210 اللي أنت تمتلكهم وتخبرني قصصهم، يعني قصص كذا ما ممكن تنساها من خلال حصولك على ثلاث قمصان، ممكن تذكر لي قصصهم؟
1: انتخب البرازيل مثل ما ذكرت لك مع القدير أحمد المفتاح، يعني كان قصة جميلة جدا. وأيضا المنتخب المكسيكي اللي خبرتك عنها كنت في قطر أيضا في مباراة نهائية أمام ريال مدريد وباتشو.
0: اللي خبرتني خلاص انساهم، أنا أريد ثلاث قصص غيرها، اختار قمصان ثانية وخبرني قصصهم.
1: مثل منتخب إسبانيا كنت على دبي مول، خط من دبي مول، فكانت هناك قصة يعني مع الموظف بالنفس، فقال لي أنا بخليك نصف المبلغ تأخذ هذا القميص بحكم أنك مجمع كل العالم.
0: أيوة. فلما يسمعوا السالفة يكون في تعاون أكثر، يعني
1: تعاون كبير. نعم
0: تحصل
1: الله خير.
0: على تيشرتات بشكل نعم. أكبر. حلو. وقميص آخر؟
1: كل قميص له قصة معينة يعني.
0: خلينا نزين أنا بقول لك المنتخب الفرنسي كيف حصلت عليه؟
1: المنتخب الفرنسي من خلال المتاجر الرسمية.
0: متاجر رسمية. والبرتغالي
1: كذلك بعد.
0: والأرجنتيني.
1: الأرجنتيني بعد كذلك.
0: أغلبهم يعني أنت اشتريتهم من المتاجر الرسمية. هل سافرت نعم. لدولة في أوروبا عشان تشتري قميص؟
1: لا لا زال ما سرت إلى أوروبا.
0: ما سرت صوب أوروبا والحمد لله القمصان موجودة. جميل. أصعب قميص يعني حتى فقدت الأمل كان خاطرك فيه وإنه بس ما قدرت توصل له بسهولة، بس الحين معاك إيش كان؟
1: أصعب قميص؟
0: أصعب قميص اشتريته يعني أنت كان خاطرك في هذا القميص بس.
1: إيران صراحة، منتخب إيران يعني صعب أن أحصل هذا القميص بحكم الأوضاع الراهنة في آخر فترة. ولكن الحمد لله رب العالمين من خلال أحد من زملاء الموجودين في عمان حصل على هذا القميص وأعطاني إياه.
0: المنتخب الإيراني. هل هو إيران. كان آخر قميص حصلت عليه؟
1: كان آخر قميص صعب علي.
0: والحمد لله انك قدرت تحصل.
1: الحمد لله رب العالمين قدرت اني احصل على القميص ونجمع في الخزينه معي.
0: نعم. طب انت تشجع اي منتخب عالمي؟
1: برازيل.
0: منتخب عشان كذا انت عشان كذا مستانس انت على قميص البرازيل وحصلته بالاول يعني القميص الاصلي. حلو. فانت من مشجعي المنتخب البرازيلي.
1: نعم.
0: متحمس الحين، ما باقي شيء على كأس العالم ترى.
1: خلاص إن شاء الله بنروح معاهم بإذن الله تعالى، حصلنا فرصة على طول راحين.
0: ناوي إنك تحضر مباريات كأس العالم؟
1: إن شاء الله.
0: على وين الوجهة؟
1: والله إن شاء الله على الأمريكا إن شاء الله تعالى.
0: أمريكا بتحضر المباريات اللي هناك
1: إن شاء الله. إذا شاء ربك إن شاء الله تعالى.
0: دامك واصل عد كمل الجولات الأخرى.
1: بإذن الله تعالى.
0: كندا وغيره، وتابع المباريات.
1: كندا والمكسيك.
0: المكسيك فعلا عشان تتابع بشكل مميز، وربما يعني أعتقد كلهم خلاص كل المجموعات عندك قمصانهم ولا ناقصك شيء؟
1: كل قمصان، كل المنتخبات والمجموعات معي.
0: حلو حلو. أجمل تصميم قميص مر عليك لفت نظرك شو كان؟ أي قميص؟
1: المنتخب كمان صورة. منتخب نادر وتصميمه جميل وتشكيله جميله جدا.
0: ايش الوان القميص؟
1: ازرق. شعار كذا مختلف يعني.
0: كان بالنسبه لك ملفت
1: غريب من الاساس يعني.
0: انت معجب بالاسم ولا فعلا القميص تصميمه؟
1: كل قميص حلوه، كل منتخبات القميص حلوه بامان يعني.
0: هي فعلا كل حد له تصميمه، بس كل واحد له ذوق ايضا يعني. في احيانا الواحد يميل لذوق معين ما يحب الاذواق الاخرى، ولكن كل تصميم له يعني ايضا محبيه يعني. بس انت قلت لي هذا المنتخب هو الاجمل بالنسبه لك.
1: اكيد الحمد لله.
0: هل عندك قمصان موقعة من اللاعبين بالنفس أو فقط الشباب العمانيين اللعيبة اللي خبرتني عنهم؟
1: لا زلت صراحة ما معي يعني هذه التوقيعات، ولكن إن شاء الله على أمل قريب بإذن الله تعالى على توقيع من بعض يعني اللاعبين الخارج. نعم، سواء من قطر أو من الكويت أو من السعودية أو من البحرين أو من جميع العرب.
0: أنا ودي أسألك أكثر موقف غريب أو طريف صار لك بسبب هذه الهواية.
1: والله شوف في البداية يعني كان يعني تقبل الشارع الرياضي، خلنا نقول يعني ما متقبلين بشكل أكثر يعني أن هذه الفكرة فيك، وإيش تبالها بالله القمصان، وإيش سويت، وإيش تسوي، وإيش ناوي يعني تسوي، وإيش مهمة توصل يعني. الحمد لله رب العالمين.
0: هذا بروحي أنا سؤالي لك يعني 210. نعم، وين شو تسوي فيها؟
1: فالحين الحمد لله نلت على استحسان من أصحاب السمو ومن لاعبين كبار ومن إعلاميين قطريين والخليج، ونلت على استحسان وتواصل دائم معهم. فالحمد لله رب العالمين يعني نلت على استحسان كبير، سواء من قائد شبيبة، سواء من المجتمع العماني، سواء من من من من خارج من عمان وخارج عمان. في البداية كان يعني تقبل الفكرة يعني شوية ضئيل جدا. فالحمد لله رب العالمين صار تقبل الحين الجمهور، أغلب الشارع الرياضي الحين يتكلم عن هذه المبادرة.
0: هي بس هذا سؤالي أيضا لك يعني، 210 قميص لمنتخب دولي حول العالم، إيش تسوي فيهم؟ شو ناوي بعد ما جمعتهم؟ شو اللي ناوي عليه؟
1: إن شاء الله ناوي على سوي متحف وأشارك فيه في بعض المولات، مثل الحين على كأس العالم إن شاء الله إذا كنت موجود في السلطنة بأكون معاهم في المتحف وأعرفهم على بعض المنتخبات، وأنه هذا المنتخب كذا يعني عدد سكان كذا في دولة كذا. فبالعكس هذا ثقافة ومن السياحة وتطور للأشخاص اللي يعني مهتمين في جانب واحد بس. فحلو لما تتعرف على ثقافة جديدة، منتخب جديد، دولة جديدة، خلنا نقول يعني أفضل.
0: أنت كل قميص تملكه يعني عندك معلومات كافية عن الدولة هذه؟
1: إن شاء الله تعالى يعني نحاول نسعى بكل المنتخبات بإذن الله تعالى.
0: فحاليا وين تحتفظ بالقمصان بالبيت؟
1: حاليا معي في البيت.
0: بس ناوي انك فعلا تفتح متحف
1: بإذن الله افتح متحف صغير مبسط اجمع كل قمصان مع كل تواقيع اللاعبين مع الذكريات اللي موجوده معهم يعني.
0: حلو. هل فكرت انك تعرضها للجمهور سابقا او ان شاء الله بعد ما الله ييسر امورك وتفتح المعرض ناوي انك تعرضها؟
1: بصراحه جاني اتصالات كثير يعني من اشخاص انا ما اعرفهم، سواء في عبر التواصل الاجتماعي في الانستغرام او في السناب شات او في الواتساب.
0: نعم.
1: ويعني طه وين هذا المشروع ممكن نشوفه، ممكن يعني نطلع عليه ممكن. فانا قلت لهم ان شاء الله تريث بس فتره بسيطه ان شاء الله، وراح ان شاء الله ان نشرف في مكان واتشرف بالجميع يعني.
0: شو حلمك الحقيقي في هذا المشروع؟ شو اللي ناوي بالضبط تسوي في هذا المتحف؟
1: المتحف هو ثقافة مثل ما قلت لك يا أستاذ سمير، ثقافة المجتمع في بداية الأمر. يعني نحن ما نكون
0: لا يعني مثلا هل أنت متخيل شكل المتحف بطريقة معينة، أنا عندك أفكار ودك تطبقها؟ أنا هذا قصدي من السؤال، إيش فكرة المشروع الرئيسي؟
1: الأفكار أنا أستفيدها منكم، من الشاعر الرياضي، من أصحاب الأرشيفات. فأنا كشخصيا كطه سيف فكرتي إن شاء الله يعني كمعرفة في الأرشيف، وأعرف العالم بالأجمع يعني اللي حد يزور المشروع إنه هذا متخذ كذا كذا كذا كذا كذا، فزين ثقافة يعني.
0: حلو. هل في جهات رسمية تواصلت معك عشان تستفيد من هذه المجموعة ولا تول
1: الحل حين؟ لا بصراحة، لكن إن شاء الله على أمل بإذن الله تعالى قريبا بإذن الله.
0: حلو، جميل جدا. يعني أنا ودي أسألك، هل في منتخب تتمنى أنك تحصل على قميصة؟ بس ما أعتقد بعد في منتخب، أنت ما شاء الله يعني رحت على
1: الكل.
0: جميل جدا. أنا ودي أسألك عن الجانب المحلي أيضا، تمتلك قمصان 44 نادي في سلطنة عمان أو 45؟
1: 48 فريق منتسب لنادي الرستاق أمريكا، الحمد لله كل الفرق الرستاق أمريكا وجزاهم الله خير. كل نعم، والأندية الرستاق أيضا، والأندية الخليجي عفوا الأندية دولة عمان كلها بعد الحمد لله.
0: كل الأندية من الجنوب لأقصى،
1: من ظفار إلى مسندم،
0: كل الأندية
1: الحمد لله.
0: كان سهل عليك أنك تحصل عليها؟
1: صعب جدا. صعب.
0: ليش
1: صعب.
0: ليش من الأندية محلية؟
1: صعب التواصل وصعب القميص وصعب الأشياء كثيرة، لكن الحمد لله تعديت الصعوبات والحمد لله رب العالمين،
0: تيسرت الأمور.
1: تيسرت الحمد.
0: حلو حلو، جميل جدا، وخاصة الحين احنا مقبلين على كأس العالم، اعتقد هناك افكار كثيرة، والبعض ممكن حتى يحب انه يرتدي قميص المنتخب اللي يشجعه. على هذا الطاري، هل هذا القمصان معروضة للبيع؟ يعني اذا حد جاء قال لك بكم تبيعه؟
1: لا لا، ما للبيع ابدا يعني.
0: ابدا
1: ابدا،
0: حتى لو عرضوا عليك اسعار اضعاف القيمة اللي انت اشتريتها؟
1: ما أفكر إن شاء الله.
0: إذا أضعف ممكن تفكر. لكن كذا ما تبيع
1: أكيد، لأن تعبت في هذا المشروع كثير يعني، أكثر عن سنة وسنتين يعني.
0: أيوة، إلي ما تجمع هذا الكم الكبير،
1: كم الهائل يعني.
0: حلو حلو، جميل. حلو، نتمنى لك احنا كل التوفيق. أنا ودي بعد أيضا أسألك عن اللاعب اللي تتمنى يوقع لك في القميص أو على قميصه شخصيا، من هو اللاعب؟
1: محلي أو يعني دولي أو في الخليج أو خارج الخليج؟
0: أريد لاعب عماني خليجي ولاعب عالمي.
1: لاعب الخليجي ما قدرنا أذكر شخص واحد، كلهم بأمانة نجوم.
0: لا بس نجم تحس أنه بالزيادة تريد
1: يعني، ما أحب أذكر شخص معين، وكلهم بأمانة. إذا
0: خلينا على العالمي، يلا ما بنروح لي
1: العالمي يعني.
0: ها قول.
1: العالمية إن شاء الله محمد صلاح عندك، أتمنى أن يوقع تيشيرت، وأيضا ميسي، كريستيانو، بعض الأشخاص يعني.
0: حلو،
1: معروف.
0: ما ناوي توسع أيضا تجمع للأندية حول العالم، خاصة الأندية الأكثر شهرة يعني، مثلا في الدوري الإسباني، الدوري السعودي عندك قريب، بعض الأندية أيضا في الدوري الإنجليزي، الدوري
1: إن شاء الله أنا
0: أيضا
1: على أمل بإذن الله تعالى أن أجمع أول شيء من الدوري الإسباني، من ثم الدور الإنجليزي. هذه كانت الخطة المقبلة بإذن الله تعالى، قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله، أنا أتمنى لك كل التوفيق، وجميل كذا نسمع أفكار مختلفة، وإن شاء الله قريب إن احنا نشوف كذا متحف متكامل به كل التفاصيل اللي تحلم فيها، ونحظى أيضا بشرف الزيارة والتعرف أكثر متفضل عن كل هذا، خاصة في الوسط الرياضي، كل من هو محب لهذا المجال فعلا في ناس تحب أنها تجمع هذه التفاصيل، وهو من السهل تجميعها، بس يعني الواحد يسعى يبحث ويلاقي اللي هو يريده. في الختام، إيش ودك تقول أخوي طه؟
1: ما في الختام أنا لا يفوتني من هذا المنبر أن أتقدم بالشكر الجزيل لراعي الشباب الأول مولاي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ولصاحب السمو ولي العزم بن هيثم آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء الشؤون الاقتصادية على دعم الشباب العماني في جميع المجالات عامة والمجال الرياضي خاصة. كما أتقدم بالشكر لجميع الأخوة والأصدقاء ورؤساء الفرق الأهلية الذين ساهموا في إنجاح مشروع طه سيف. ما شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق
0: بإذن الله. شكرا شكرا جزيلا
1: شكرا لأفهم على اتصالكم وجزاكم الله خير.
0: واجب الله يحفظك. نتمنى لك كل التوفيق طه بن سيف الخضوري هاوي ومقتني قمصان المنتخبات العالمية والأندية أيضا الرياضية في سلطنة عمان. كل التوفيق. شكرا جزيلا لك. مع السلامة.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: Nota del Mail.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا فأم، هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
4: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

هذه عودة لكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونرجع لفقرة سوالف الكافيه من بعد أكيد ما كنا في المحطة الماضية مع ضيفنا طه الخضوري، هو هاوي ومقتني أيضا لقمصان المنتخبات حول العالم، أكثر من 210 عدد من القمصان الخاصة بالمنتخبات وأيضا الأندية العمانية والفرق الأهلية أيضا لنادي الرستاق. المرة خلونا نروح لسؤال الكافيه ونسأل، شو الشيء اللي تنتظره كل سنة في الصيف وما تمل منه أبدا؟ احنا ذكرنا البعض ينتظر الصيف بكل شغف عشان تجمع عائلي أو سفر أو بحر، تان، إجازة، جلسة مع الأهل، أي شيء. يعني أنا ودي أعرف إيش أكثر شيء تحبه في الصيف، وشو الشيء اللي تنتظره فعليا كل سنة تنتظر الصيف عشان هذا الشيء وما تمل منه. يعني من ضمن المشاركات اللي وصلتنا تحية أكيد نوجهها للعبدلي، يقول تحياتي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرفه، وتحية خاصة ليعقوب السيابي راعي بدبد، والله يحفظ الجميع يا رب أمين. عندنا مشاركة من آخر رقم 606، يقول فيها في الصيف أتري الحدال والرطب. الله الله، شل بدايات الطيبة. يعني أنا أميل للحدال أكثر، هاي السؤال في البنات أحس إحنا يعني بزيادة ننتظر الحدال، يعني الشباب يأكلوا بس البنات أكثر، والرطب القيض في كل مكان، ويا حالات الرطب بمختلف أنواعه. فهذه مشاركة طيبة وصلتنا، أنت اللي جالس تسمعنا خبرنا إيش اللي تنتظره كل صيف تنتظر الصيف عشانه. وأنا ذكرت البعض ممكن يكون خططه في الصيف بين السفر بين التجمعات العائلية، بين شيء ينتظر أو موسم مثل الحدال والرطب وغيرها من أنواع الفواكه اللي ننتظرها في الصيف وغيرها من التفاصيل. فخلونا نسمع مشاركاتكم أو نقرأ مشاركاتكم عبر الواتساب على الرقم 9555107 9355107. خبروني إيش الشيء اللي تنتظروه في كل صيف وأبدا ما تملوا منه.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: كات أطفالي
1: ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
6: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

حياكم الله من جديد وحي الله وسهلا اكيد بكل من يسمعنا ويشاركنا. متحمسه اقرا رسائلكم. بما ان احنا نسال اليوم شو الشيء اللي تنتظره كل سنه في الصيف وما تمل منه ابدا؟ من ضمن المشاركات كل صيف انتظر مسقط تفضى ونرتاح من الزحمه بعدين اطلع من الناس يرجعوا. ليش انت من وين؟ انت من مسقط وتنتظرها تفضى عشان انت تاخذ راحتك، ولا انت من خارج مسقط وتجي مسقط في الصيف عشان انها فاضية؟ بس لحظة اشوف، هل فعلا في الصيف مسقط فاضية؟ ما اعرف، انتوا خبروني، لانها اعرف انا اخر السنوات يعني في الصيف ما كنت كثير في مسقط، فما متأكدة يعني. خلينا نسأل الناس ونشوف انت من مزعلك هني في مسقط، الزحمة مزعلتك؟ أيوة بعد صح، وصلت. موضوع الزحمة في الدوامات، الناس طالعين إجازة وزحمة مدارس وجامعات وكليات والشوارع زحمة ليل نهار، واواوا خلاص بديت أتفق معك، زحمة يا دنيا زحمة، شوي تبدأ تقل إن شاء الله. عسى الله يحفظك ودايما تكون مستمتع وين ما تكون وين ما تروح يا رب. من ضمن المشاركات عندنا أبو تميم العميري يقول مساء الخير أختي سميرة، أخبارك؟ أنا الحمد لله زينة، أنت طمنا عليك وعلى الأهل، كل عام أنت بخير يا أبو تميم. وما جاوبتنا على سؤالك. أبو وسن خليل المحرزي يقول مساء الخير لجميع مستمعين أحلى قناة وأحلى برنامج، أنا أشتاق صوت ال ما فهمت الصوت الايش الفنزوز فنزوز بالصيف، هذول ايش يعني حشرات ولا ايش؟ ما عرفتهم صراحة، منك سموحة ابو وسن، زين توضح لي اياها يعني، خليها تكون معلومة جديدة بالنسبة لي عشان نعرف انت في ايش تشتاق بالضبط في الصيف. يعني البعض اعتقد ينتظر الصيف، وما اعرف ليش مرتبط موضوع الصيف بالسفر، هل يمكن لان درجات الحرارة عالية؟ ولكن اذا كنت تحب ايضا تخطط انك تسافر، وين عادة تنوي؟ وهل سفرة الصيف تكون مع الاهل او حتى الاصدقاء؟ وين تفضل اكثر؟ اعتقد البعض، وانا راح اقرأ كل الرسائل، بعد يفضل الصيف على اساس موضوع الكشتات في المزارع وكذا، اجواء التان واحواض السباحة وجلسات حلوة، تجمعات الصيف المختلفة والبحر، البحر في الصيف اخباره معاكم. يلا انا أطلع لفاصل وأكيد راح أرجع من جديد أقرأ كل مشاركاتكم. أذكركم برقم الواتساب 9-35-102-7-9-5-5-5-1-0-2-7. أعيد الرقم من جديد شوي عشان اللي ما حافظ الرقم، بس ما أعتقد مستمعينا ما حافظين الرقم لأنه مشاركاتكم دائما حلوة في مختلف برامجنا. 9-35-102-7-9-5-5-5-1-0-2-7. شاركونا شو الشيء اللي تنتظروه بفارغ الصبر كل صيف، وأكيد تنتظروا الصيف عشان هذا الشيء. يعني احنا بديناها بالحدال والرطب ونهيناها بالسفر، بس خلنا نسمعك انت اللي جالس تسمعنا، خبرنا ايش تحب في الصيف، شو الشيء اللي تنتظره في الصيف، حتى ملابسنا نغيرها في الصيف.

حيا الله وسهلا فيكم من جديد ومستمعينا، وما زلنا في الدقائق الأخيرة نقرأ مشاركاتكم معنا عبر الواتساب على الرقم 935-1027. وهنا مشاركة على الواتساب يقول فيها أنه والله أنتظر المدارس تخلص عشان تخلص الزحمة معها. والله يعني فعلا يمكن في زحمة كثير في الشوارع، بس أذكر مرة أنا قارية رسالة، أعتقد ما أذكر شو كان موضوع الحلقة، نفس الشيء الأمهات يوصلوا لمرحلة البعض منهم صعبة في مسألة الإجازة، حيث أنه يمكن بعض الأطفال يكونوا كثير يعني جدول الصيف اللي يسووه بالبيت وفعالياتهم، البعض يفضل أنه فعلا هذا رح نفتح في حلقة أخرى موضوع المشاركة أيضا في يعني البرامج والأنشطة الصيفية والمراكز الصيفية اللي سووها للأطفال فرصة، ويعني البعض يشوف أنه لا الأطفال يرتاحوا بعد فترة الدراسة، بس يلا هانت الحين فترة اختبارات وبعدين إجازة، فيعني تستمتعوا فيها مسقط. مشاركة أخرى، مساء الخير، هلا كافيه، أنا من الناس اللي ينتظر الصيف عشان البحر، ما يهمني سفر ولا فنادق، مجرد جلسة على البحر وقت الغروب كفيلا هتغير مزاجي بالكامل. يا سلام على الطقوس المختلفة، من الدنيا حرارة لا أبقى، بس حلو يعني توقعت البحر. أوكي، بعض الفعاليات اللي في البحر، البنانا بوت والقوارب والأنشطة البحرية المختلفة، بس جلسة على الغروب وفي العز الصيف شيء طيب. رسالة أخرى يقول فيها، بالنسبة لي الصيف يعني ظفار، أول ما يبدأ الموسم وأنا عد الأيام لين أروح، الجو رذاذ والخضرة أشياء ما أمل منها أبدا مهما تكررت كل سنة. الله الله الله، اشتقنا لأجواء الخريف، وش نقول؟ الصلالة، والديني وديني للرذاذ، للخريف، للأجواء النسناسية، لروائح اللبان والبخور. الله، الشوق مليون لطفان. وديني في صلالة مشي. في هذا الاختيار احنا نوصل معكم لختام مشوار برنامج هلا كافيه لليوم. مستمعين، إذا الله أعطانا الصحة والعمر نلتقي فيكم إن شاء الله بنفس التوقيت. تقبلوا تحيات فريق العمل.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانيا وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فورا من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فورا في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل

كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر، أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
2: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
3: بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد
2: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا اسكيويو.
4: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: سعيد. أغنية عيش سعيد كانت هي أول أغنية تصور بطريقة الفيديو كليب في الوطن العربي. تم تصوير الأغنية في مدينة صلالة في عام 1984. لاقت الأغنية نجاحا كبيرا على مستوى المحلي والخليجي والوطن العربي، وكانت تذاع في محطات التلفزيون باستمرار كونها أول أغنية تصور بهذه التقنية. أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.
1: كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

إيبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم

0: اسكيويو
1: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
2: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
3: بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد
2: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا اسكيويو.
0: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساء الخير، مساء الطموح، مساء الأحلام التي تبدأ صغيرة وبعدها تكبر بالأسرار. أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي هلا اسكيويو. ألتقي بكم أنا رحمة محمد، طالبة في جامعة السلطان قابوس، في البرنامج الذي يقترب منكم ومن أفكاركم، من شغفكم، ومن القصص التي تصنع داخل أروقة جامعة السلطان قابوس وما تتوقف عند حدودها أبداً. مستمعينا ساعة كاملة نقضيها معاكم من الثامنة وحتى التاسعة مساء، نحمل لكم فيها فقرات متنوعة وضيوف ملهمين وتجارب تستحق أن تروى. طبعا مستمعينا اليوم كان يعني آخر يوم لطلبة الجامعة في أداء اختباراتهم النهائية، وكانت صراحة كان فصل طويل نوعا ما، مثل ما يقولوا مرت كل اللي هي المناسبات الدينية، مر رمضان، مر العيد الفطر والأضحى، وكذلك مع اللي هي ارتفاع درجات الحرارة، والحين راح ندخل لفترة الصيف وراح نبدأ في كل حد يروح يعني مجاله، اللي بيتدرب واللي بيسافر واللي فكانت يعني كان فصل صراحة مليء بالكثير من الأحداث. طبعا مستمعينا لا يقتصر دور الجامعة على تقديم المعرفة الأكاديمية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى صناعة الفرص واكتشاف الطاقات وتهيئة البيئة التي تمنح الطلبة مساحة للتجربة والابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية من داخل القاعات الدراسية. ومن بين الأنشطة والمبادرات والبرامج الداعمة تبدأ الكثير والكثير من قصص النجاح التي تمتد آثارها إلى المجتمع وحتى سوق العمل. وفي جامعة السلطان قابوس تتجسد هذه الرؤية من خلال الاهتمام بالطلبة وتمكينهم من تطوير أفكارهم وصقل مهاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء المستقبل والتغيير. في حلقتنا اليوم مستمعينا نسلط الضوء على تجربتين انطلقوا من بيئة الجامعة وبدأوا الفكرة كمشروع طلابي وطموح شبابي، وصلوا طريقهم نحو النمو والتأثير، وراح نتعرف أكثر عليهم من خلال هذه الحلقة وعلى التحديات اللي واجهت أصحاب هذه المشاريع وكذلك الدروس اللي اكتسبوها خلال طريقهم نحو ريادة الأعمال والمشاريع. وكل ذلك مستمعين الكرام انتبهوا معانا، أن هذه القصة تستحق أن تروى، ولكن بعد أنشودة الجامعة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا مع تفاصيل أحداث الجامعة خلال هذا الأسبوع. في أول أخبارنا تم الإعلان مستمعينا الكرام عن فتح باب التحويل من مؤسسات التعليم إلى جامعة السلطان قابوس للطلبة العمانيين فقط، وذلك لإكمال دراسة مرحلة البكالوريوس، وذلك خلال فترة من 17 مايو إلى 19 من يوليو، وفقا لعدة شروط عامة بالإضافة إلى شروط خاصة بكل كلية. للاطلاع مستمعينا على دليل التقدم لشروط التحويل، يمكنكم زيارة صفحة عمادة القبول والتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة. وفيما يخص الدراسة الصيفية مستمعينا، أعلنت الجامعة بدء تقديم طلبات التسجيل لفصل الصيف 2026، حيث يبدأ التسجيل بإذن الله بتاريخ 16 من يونيو وينتهي بتاريخ 20 من نفس الشهر، وذلك عبر نظام معلومات الطلبة، حيث سيتم الإعلان عن دليل الإجراءات قبل بدء فترة التسجيل. ومع كلية التربية التي نظمت اليوم يوم أمس الاثنين ملتقى بعنوان فرص التدريب في المدارس الخاصة آفاقه وتحدياته، بمشاركة ممثلين من المدارس الخاصة وعدد من الأكاديميين والمشرفين التربويين والطلبة والمعلمين. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص الكلية على تعزيز جودة البرامج التدريب الميداني وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات التعليم الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر تربوية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات الميدان التربوي. وفي خبر آخر، تنظم كلية التربية يوم غد الأربعاء حلقة عمل تدريبية مكثفة لتعلم لغة الإشارة خلال 21 يوم بواقع 105 ساعات، وتستهدف الحلقة المدرسين والموظفين والطلاب في الجامعة، ويشارك في الحلقة ما يقارب 35 موظف وطالب تحت إشراف الأستاذة الدكتورة فخرية اليحيائي مديرة مشروع قبول الصم. وفي خبرنا الأخير لهذا اليوم، حصل طالب الدكتوراه المبتكر زاهر بن سالم العلوي على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس 2026 الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك عن مشروعه منصة علاجية حيوية متقدمة لتسريع التئام جروح مرضى السكري باستخدام أنظمة توصيل ذكية متعددة المركبات، بإشراف كل من الدكتور أحمد العلوي والدكتور أحمد الصوتي والدكتور مصطفى والي. نهنئ المبتكر زاهر العلوي، ويؤكد هذا الإنجاز قدرة المبتكرين العمانيين على المنافسة في المحافل الدولية، ويعكس دور برامج الاحتضان بالمركز في دعم الابتكارات الواعدة وتحويلها إلى حلول ذات أثر. طبعا مستمعينا الكرام، كانت هذه أخبار جامعتنا، وراح يكون معنا لقاء خاص مع صاحب هذا المشروع وهذا الابتكار خلال فقرة البرنامج القادمة، فتابعونا بعد الفاصل.
1: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات، تواصل معنا على الرقم 9634-4767.
4: تواصلوا معنا
3: 22-00-9004.
4: إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة، قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: على هلا اف ام.
0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام بعد فاصل قصير، ونرجع لكم ببرنامج هلا اس كيو يو في ظل ما يشهده قطاع الابتكار من تطور متسارع. تبرز الكفاءات العمانية الشابة في المحافل الدولية مؤكدة حضورها وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجاز. وفي هذا السياق نسلط الضوء اليوم على إنجاز مشرف حققه مبتكرون من جامعة السلطان قابوس بحصدهم ميداليات وجوائز في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكارات. نرحب بضيفنا للحديث عن تفاصيل هذا التميز وما يحمله من دلالات، فبرفقة الطالب الدكتوراه زاهر بن سالم العلوي الحاصل على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس الدولي في كوالالمبور. يا أهلا وسهلا زاهر.
6: السلام عليكم أستاذ رحمة. السلام. مساء الخير على جميع المستمعين.
0: مساء النور. لو تعرفنا أكثر عن دراستك أخونا زاهر، وكيف كانت مشاركتك في المعرض؟
6: في البداية الله يبارك فيكم جميعا، وهذا تمثيل السلطنة فخر لكل شخص في السلطنة. كانت المشاركة في معرض آيتكس 2026 كانت بصراحة محطة مهمة جدا على المستوى الشخصي في البداية والعلمي. فمع هذا المعرض يعني يضم أكبر المعارض الدولية المخصصة بالاختراع والابتكار والتكنولوجيا، ويجمع أيضا مبتكرين وباحثين ومستثمرين من مختلف دول العالم. فكان التأهل يعني مر مشاريع، حيث كان التأهل يعني عن طريق مراحل تقييم اللي كانت في السلطنة، كان أكثر من 100 مشروع
0: ما شاء الله،
6: وتم فرضهم إلى 20 مشروع، ثم تم اختيار 4 مشاريع للتأهل لتمثيل السلطنة في هذا المعرض.
0: جميل.
6: حيث هذه المشاركة بصراحة ما كانت يعني مجرد عرض مشروع، بل كانت تمثل بالنسبة لي تمثل رحلة يعني بداية من سنوات طويلة ونشتغل على هذا المشروع من تجارب وتحديات، حتى اليوم احنا نوصل تقريبا قريبا من بداية إطلاق المنتج. فتمثيل السلطنة هذا يعني يعتبر فخر في جانب هذه المشاريع.
0: نعم.
6: وفي البحث العلمي والابتكار أيضا.
0: طيب بس لو تعرفنا أكثر على المشروع وإيش فكرته الأساسية؟
6: بالنسبة لفكرة المشروع، احنا اللي متوجهين له من بداية المشروع أيضا، مشروع مر بفترات طويلة الصراحة من بداية نقول البكالوريوس، اليوم أنا في دراسة الدكتوراه
0: ما شاء الله.
6: فالمشروع يقوم على تطوير منصة علاجية حيوية متقدمة، الهدف منها احنا اليوم نسرع التئام الجروح المزمنة وجروح مرضى السكري بشكل خاص، لأنها متوجهين اليوم جروح مرضى السكري، لأنه الجروح مرضى السكري هي أصعب الجروح للالتئام. فإذا اليوم هنا استطعنا نحل هذه المشكلة، كان بنحل المشاكل، لأن في كثير من الأمراض أيضا تسبب في ضعف التئام الجروح.
0: نعم.
6: فهنا بنستخدم أيضا تقنيات توصيل حيوية متقدمة في توصيل المواد اللي هي الحيوية إلى الجرح ولتسريع الالتئام. ما يميز المشروع أنها لما متوجهين لمنتج واحد بل منصة متكاملة، حيث احنا هدفنا اليوم ان ننتج اكثر من منتج مختلف يسرع الالتئام، بداية من الكريمات وايضا الجل وحتى البخاخات والضمادات العلاجية والملصقات، حتى متوجهين للملصقات الذكية.
0: نعم، بس بغيت اسأل يعني اخي زاهر، يعني كيف تكون اللي هي المنصة؟ هل هي توفر هذه الملصقات ام كيف بالضبط؟
6: هنا في البداية المشروع قسمناه الى يعني الى قسمين. في البداية هنا بيتم إطلاق المنتج على نهاية أو على بداية 2027.
0: جميل.
6: يكون على شكل كوزمتيك اللي هو تجميلي، ومن ثم بعد يمكن سنتين من 2028 نطلقه بشكل طبي. الهدف إنه يكون إطلاقه على شكل كريم في البداية أو جل أو حتى سبراي، ومن ثم نتوجه إلى إطلاقه كملصق طبي بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. طيب هل واجهتوا أي تحديات خلال مرحلة البحث أو التطبيق، أو كيف تعاملتوا مع هذه التحديات؟
6: بالنسبة للتحديات هنا بالنسبة لي لأن احنا ضمينا المشروع تحت الشركة التقنية حيوية. فالتحديات بالنسبة للشركات التقنية الحيوية في السلطنة وحتى خارج السلطنة كبيرة. يعني بالنسبة ليش لأن المشاريع لنا تأخذ وقت كبير حتى نوصل ليش لأن تجارب كثيرة حتى توصل اليوم إلى التركيبة اللي هي تساعدك على مثلا احنا على توجهنا مثلا تسريع الالتئام. بالإضافة الدعم الصناديق اللي هو لحد الحين يعتبر محدود في هذه المشاريع, نتكلم هنا عن مشاريع الدواء والغذاء. وايضا انه ايضا الباحث هنا نتكلم عن رياده الاعمال لانها توجهنا في المشروع مش فقط البحث وانتهى المشروع, انما لا متوجهين هنا الى منتج من بدايه المشروع. فالتحدي اللي نواجهه انه انا كاليوم كرائد عمل في هذا المشروع لازم تكون ملم بجزئيتين, الالمام التجاري وايضا من الناحيه العلميه بالمشروع بالنفس. أيوة. لان هذه الجزئيتين ما تنفصل في في الشركات التقنيه الحيويه. طيب. حتى انت توصل الى المنتج بشكل متقدم.
0: نعم, هل في منتجات منافسه لنفس فكرتكم؟ يعني
6: في منتجات موجودة يعني على مستوى العالم, لكن الموجودة المنتجات الموجودة يعني كل منتج متخصص في شيء معين. بينما لو رحنا حتى على مثلا الصيدليات الموجودة, فمثلا انت اليوم يوجد منتج مثلا ضد البكتيريا بنقول, او في منتجات اللي هي ضد الالتهاب. لكن هنا اليوم المنتج معانا احنا نضم 5 صفات في منتج واحد. والهدف فيه احنا المشكلة احنا متوجهين لمرضى السكري لان هناك في اشكاليات على يعني تقريبا 4 مراحل يمر عليها الجرح. ولكن مرضى السكري اللي هم عندهم ضعف في جهاز المناعة, فمثلا بداية البكتيريا تكثر على الجرح. فهنا اليوم عندنا أكثر من حل في نفس المنتج إنه يساعد على الالتهاب, مثلا في مثلا هنقول في محاربة البكتيريا وأيضا تقليل الالتهاب, زيادة سرعة تكاثر الخلايا, زيادة إفراز الجينات نفس الشيء. هذا يساعد على تسريع عملية الالتئام اللي احنا متوجهين فيها المنتج نفسه.
0: جميل أخي زاهر, بس لو تخبرنا عن طموحاتكم القادمة بعد هذا الإنجاز وإن شاء الله راح تطلقوا هذا المنتج في السوق, خبرونا عن طموحاتكم.
6: والله بالنسبة لطموحاتنا احنا اليوم هناك شركة لأن الحين المنتج تحت شركة اللي هي أنشأناها شركة طحلب المستدامة, وهي شركة في التقنية الحيوية. هدفنا نكون يعني ننتج هذا المنتج على مستوى يعني يصل ما فقط على السلطنة, على مستوى العالم أيضا, ويكون منافس المنتجات ويكون من أول المنتجات في هذا الجانب في السلطنة. وهنا في أقرب وقت نحاول قدر الإمكان أن نطلق المنتج. فمن هنا من كده توجهنا إلى يعني طريقتين لإطلاق المنتج, يكون بشكل تجميل لأنه يكون أقل نقول عملية اللي هي الأبروف حتى ندخل إلى الإطلاق, ومن ثم بشكل طبي. فهذا هي هذه من أهم الطموحات اللي نسعى عليها. لكن هنا اللي أنا اللي أقول في هذه المرحلة, هنا مشينا فيها واشتغلنا عليها عن طريق الجامعة ومراكز الابتكار. ممتاز. لكن المرحلة ما بعد الجامعات وما بعد إطلاق المنتجات هي محتاجة إلى الدعم. نعم. الدعم من حيث المؤسسات الموجودة وأيضا الصناديق, دعم هذه المشاريع اللي هي في الغذاء والدواء.
0: نعم, ربي يوفقكم أخوي زاهر. بس هل توجد رسالة أخيرة توجهها للمستمعين وخصوصا الطلبة, بما أنك ذكرت أنه المشروع بدأ من مرحلة البكالوريوس امتد إلى الدكتوراه, إيش رسالتك للطلاب؟
6: بالنسبة للطلبة الصراحة اللي هو إن اليوم من بداية من البكالوريوس أنت اليوم تتخرج بمشروع, لازم بعض الطلاب لازم تتخرج بمشروع. أنت ممكن اليوم تبدأ مشروعك في مرحلة البكالوريوس وتطور المشروع تزامنا, لان اليوم هنا الحين الطرق اللي هنا اللي نطور المشاريع مثل هذه المشاريع الابتكاريه وهي مشاريع طويله المدى من نقول من A to Z حتى المنتج النهائي. فانت تبدا بالبكالوريوس وممكن تنتقل عشان تطور المنتج في شهاده الماجستير وايضا تطوره اكثر سواء بالدكتوراه او باي طريقه اخرى, يعني انت تدخل فيها البحث العلمي. بس انت تزامنا ان هذه المشاريع كلها تحتاج الى بحث علمي في البدايه من ثم حتى تصل الى المنتج النهائي. ففي الاول والاخير هي اتوقع انه الصبر, وليش؟ لان هذه المشاريع تاخذ فتره طويله. صح. اهم شيء اللي يكون في الطالب انه الصبر حتى يوصل للمنتج النهائي, وهذه اهم اعتقد اهم نصيحة. شيء لازم يتحلى فيه الطالب للوصول الى المنتج بنفس هذه المنتجات سواء في الغذاء او الدواء.
0: نعم, إذن أخي زاهر شكرا لكم على تواجدكم وكل التوفيق نرجوه لكم في مشروعكم, وإن شاء الله سيرى النور قريبا بإذن الله. نعم,
6: شكرا جزاكم الله خير أولا على هذه الاستضافة. إن شاء الله بإذن الله تعالى وعدني أذكر وأكرر الصراحة أتمنى من الصناديق أن يعني تلقى النظر في هذه المشاريع
0: بإذن الله.
6: نتكلم عن المشاريع الدواء في الدواء والغذاء
0: بإذن الله. رسالة ستصل بإذن الله. فشكرا لك أخي زاهر بن سالم العلوي الحاصل على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس الدولي في كوالالمبور. إذن مستمعين الأعزاء فاصل قصير وراجعين لكم.
1: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.

0: إبرنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام مع فقرتنا الرئيسية في هلا اسكيو، حيث الحكايات التي تبدأ بفكرة ثم تكبر بالشغف وتصنع لنفسها أثر يتجاوز حدود الجامعة إلى المجتمع والمستقبل. ضيوفنا اليوم لا يحملوا مجرد مشروعين رياديين عاديين، لكن يحملوا رؤيتين تمت ولادتهم من وعي شبابي يؤمن أن الابتكار الحقيقي يبدأ عندما يرى الإنسان في التحديات فرصة لصناعة الفرق، بين فكرة تسعى إلى تمكين الشباب وصناعة مستقبلهم المهني بثقة، وفكرة أخرى تعيد تشكيل مفهوم الاستدامة وتحويل المواد إلى حلول ذكية تخدم البيئة والمجتمع. نلتقي اليوم بقصتين تستحقان أن ترويا. تمهن منصة شبابية مبتكرة تجمع فرص التطوير المهني في مكان واحد من ورش تدريبية وأعمال تطوعية ومسابقات، لتصنع لكل شاب ملف مهني يوثق رحلته وتثبت إنجازاته وتقوده نحو فرصه القادمة بخطوات أكثر وعي وتميز. أما سدار فهو مشروع يحمل بعدا بيئيا وصناعيا ملهما، استطاع أن يحول الإطارات المعاد تدويرها إلى صبغة عازلة للحرارة والماء ومقاومة لتسرب المياه، في تجربة تعكس كيف يمكن للفكرة الذكية أنها تصنع أثرا مستدام يخدم الإنسان والبيئة معا. في هذه الحلقة سنقترب أكثر من تفاصيل البدايات مع الفريقين، فيسعدنا أن نرحب بضيفين الكريمين أصحاب هذه التجارب الشبابية الملهمة، غسان بن سعيد الحسني من كلية العلوم في سنته الدراسية الرابعة والمدير التقني لشركة تمهن، وعبد الله بن عيسى الجابري في فصله الأخير في الجامعة من كلية الهندسة تخصص هندسة ميكانيكية، والنائب الثاني في شركة سدار. فيا أهلا وسهلا فيكم عبد الله وغسان في هلا اسكيو.
1: أهلا والله، أهلا وسهلا، والله تشرفنا فيكم.
0: نعم حياكم الله.
2: أهلين وسهلين، أتمنى أن الحلقة تكون خفيفة لطيفة عليكم
0: إن شاء الله،
2: تستمتعون معنا إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله مستمتعين بهذه الإنجازات الطلابية والبدايات الجميلة. فمن البداية عبد الله، لو تحدثنا أكثر عن كيف بدأت فكرة سدار وإيش المشكلة اللي كنتوا تحاولوا حلها؟
2: فكرتنا بدت من مبدأ الاقتصاد الدائري، وهو تحويل، فكرنا كيف نحول من النفايات لمنتج ذو قيمة اقتصادية. ففكرنا في تحويل الإطارات المعاد تدويرها والمستهلكة إلى صبغة عازلة للحرارة، بحيث أنها تخفف أو تعكس أشعة الشمس. نعم. وبخصوص المشاكل اللي نحاول نحلها، هي عبارة عن مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة بيئية، وهي عبارة عن تراكم الإطارات في سلطنة عمان تصل إلى 40 إلى 48 ألف طن سنويا، وهذا ينتج عنها انبعاثات وتلوث بيئي. أما عن المشكلة الثانية فهي مشكلة استهلاك الطاقة. مشكلة استهلاك الطاقة كما تعرفون أن عندنا نحن فصل الصيف الحرارة توصل لدرجات عالية، ففي داخل المباني تكون درجة حرارة مرتفعة، وهذا يزيد العبء على أجهزة التكييف. نعم. فبالتالي تزيد استهلاك الطاقة.
0: نعم جميل، فكرة رائعة عبد الله. بس ننتقل كذلك لغسان، لو يحدثنا عن فكرة تمهن ومتى شعرتوا لأول مرة أن هذه الفكرة تستحق أنها تتحول إلى مشروع حقيقي وواقعي؟
3: طبعا جاءت فكرة تمهن، خلوني أشرح لكم كمثال. يعني أنت كطالب في الجامعة وخريج حديث، عندك مهارة تريد تطورها بس ما تعرف من وين تبدأ، أو دائما أول سؤال يجي في بالك من وين أبدأ، وين أروح؟ غالبا بتلقى نفسك أنك تروح أكثر عن موقع، تتصفح أكثر عن منصة، صح. فتدور على الفرص اللي تريدها، فغالبا بتحسب شيء من التشتت. من هذا المنبر جت فكرة تمهن. الفكرة اللي هي سوينا لكم منصة تجمع كل الفرص في مكان واحد، بحيث أن الشاب يقدر يطور مهاراته من خلال الورش، الدورات، وأيضا الأنشطة المختلفة. في نفس الوقت يبني ملفه المهني ويوثق إنجازاته، يعني خطوة بخطوة. فبدل ما تكون تجاربك متفرقة، تمهن تساعدك أن تحولها كلها في مسار واضح يعكس مهاراتك وجاهزيتك للمستقبل.
0: نعم جميل غسان. طيب مستمعينا يعني نحن راح نبحر أكثر في ما نعرفنا بداية اللي هي الفكرتين من الأساس، لكن بعد فاصل قصير ونرجع لكم.
4: هلا SQU على هلا FM.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

10 المساء على هلا اف ام. هلا اسكيو يو على هلا اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام بعد فاصل قصير أخذناه ونتعرف ونرجع لزملائنا غسان الحسني وعبد الله الجابري في مشاريعهم الطلابية الرائعة. وحقيقة يعني أنا انبهرت بهذه المشاريع. فنرجع لزميلنا عبد الله ونذكر ونسأله إيش الفائدة اللي ممكن يحصل عليها أصحاب المنازل أو المباني من استخدام هذا المنتج اللي ذكرته؟
1: أكيد إن شاء الله راح تكون الفائدة حقيقية وملموسة وتنعكس مباشرة على التكلفة، تخفض التكلفة التشغيلية للمبنى. كما تعرفون أن منتجنا يعمل عزل للأسطح الخرسانية ويعكس أشعة الشمس، وهذا بدوره يقلل من استهلاك الكهرباء ويقلل من العبء على أجهزة التكييف. وكما تعرفون أن أجهزة التكييف بنفسها يعني تأخذ 70% من فاتورة الكهرباء في المباني في فترة الصيف، بالإضافة إلى توفير طبقة حماية على الأسطح تحميها من الأعراض الجوية.
0: جميل، ويخفف الحرارة على البيوت.
1: أكيد.
0: أيوة إن شاء الله. طيب غسان، لو نرجع نسألك عن رأيك، إيش أكثر شيء يحتاج الشباب اليوم حتى يقدروا يطوروا أنفسهم سواء كان مهنيا أو حتى يثبتوا أنفسهم في سوق العمل؟
2: صراحة برأيي الشخصي أكثر شيء يحتاج الشباب حاليا هو أن يستثمر أنفسهم في وقت مبكر. كثير من الناس يعتقدون أن الشهادة هي النهاية، لكن في الواقع أن الشهادة هي البداية أصلا. اليوم اللي يميز الشخص عن غيره اللي هو خبراته، الخبرة العملية، تجربة العملية، كل ورشة، كل فرصة تطوع، كل مسابقة يدخلها ممكن تضيف له مهارة جديدة تفتح له أبواب في المستقبل.
0: أكيد أكيد.
2: سوق العمل اليوم أصلاً ما بيسألك إيش تخصصك، بس بيسألك إيش تقدر تقدم من الأساس. فلذلك كل ما بدأ الشاب إنه يطور من نفسه من وقت مبكر، فبيكون أكثر جاهزية وثقة وقدرة إنه ينافس في المستقبل في السوق يعني.
0: نعم، حلو جميل. فهذا. حلو، إذن بداية جميلة غسان. وعبد الله، بنرجع نسألك عن المواقف، بما أنك بدأت يعني شركة طلابية وذكرت لي أنك أصلا نشأت هذه الشركة خلال هذا الفصل أصلا، فهل تتذكر مواقف كانت في بدايات رحلتكم في سودار ولا تزال عالقة في ذاكرتك إلى اليوم؟
1: أكيد ما أقدر أنسى الموقف اللي واجهناه بداية الشركة ونحن نجهز المعرض. كنا مصممين بوث بشكل رقمي وكان شكل مبتكر يعني وجميل، بس لما جينا نطبقه على او نصنعه على ارض الواقع فاكتشفنا ان ما حد من الفريق اكيد عنده خبره سابقا يعني في الامور. فاضطرينا اول شيء يعني اول فكره جات في بالنا ان نستعين بشركه تجهز لنا البوث كامل من الف للياء. فصرنا تواصلنا مع شركات معينه يعني، وكل شركه ردت علينا ان هذا التصميم يحتاج وقت معين. وبعدين ما بس الوقت العائق كان

0: كان كطالب في الجامعة؟ كيف كنت توازن بين ضغط الدراسة وبناء هذا المشروع؟
1: بصراحة الموضوع ما كان سهل دائما، خاصة مع ضغط الدراسة والاختبارات. بس اللي كان يساعد كثير إن كنا فريق متكامل، كل واحد في الفريق كان عنده مهمة معينة، مهمة ومسؤولية معينة على حسب خبرته، فوزعنا المهام بشكل يتناسب بشكل سريع. نفس الشيء كنا نعطي الدراسة أولوية طبعا، بس في أوقات فراغنا كنا نستغلها في الاجتماعات القصيرة اللي تحاول إن نطور فيها المشروع خطوة بخطوة. يعني الجميل أيضا إن كنا نساند بعضنا البعض. في مرات أشخاص يكونوا عندهم اللي هو عندهم مهام بس ما يقدروا يسووها بسبب ضغط الاختبارات والدراسة، فكان الفريق يغطي عنا،
0: يعني مكملين بعضكم البعض.
1: بالضبط، فعشان كذا أنا أقول أعتقد أن أحد استمرار تمهن، يعني فريق تمهن، هو روح الفريق والتعاون بيننا. نفس الشيء المشروع ما كان جهد شخص واحد، كان جهد الفريق كامل يؤمن بنفس الهدف. يعني
0: الحمد لله، أهم شيء الفريق اليد الواحدة، هذا وحدها كفاية،
1: ما تصفح مثل ما يقول.
0: بالضبط، أكيد مكملين بعض. بعد انتو صممتوا البوث ولا رحتوا صناعية نفسهم؟
1: والله تصميم البوث كان واحد لقصة حكاية، يعني
0: خبرنا عنها.
1: بس طبعا مثل ما قال هو في البداية كان يعتمد كله على حسب الميزانية. شفنا ان الموضوع ضيق، كان تقريبا اسبوع او الى 8 أيام تقريبا عشان نصمم البوث مع التنفيذ وكل حاجة.
0: هذا لانجاز عمان صح؟ كان
1: هذا لانجاز عمان. نعم. بالضبط. فقررنا ان في البداية ان نحاول نحن ان نروح نشوف بنفسنا، بس ما صار. فعاد شفنا الحسابات، فحصلنا على حساب سعر حلو
0: الحمد لله.
1: هي البنت منصور، يعني بدون ذكر اسماء. ما قصرت معانا صراحة، صممنا البوث مع التنفيذ. كان في تأخير تقريبا في بداية البوث، طبعا للأسف ما دخلنا التقييم في البوث بسبب كان تأخير وضغوطات، يعني هو مثل ما نقول. بس الحمد لله مشت الأمور،
0: الحمد
1: يعني.
0: لله أهم شيء استمريت وما وقفت.
1: الحمد لله ما وقفت،
0: الحمد لله رب العالمين. طيب ننتقل لمحور آخر، اللي هو أن نتكلم عن أنكم أنتوا كعبد الله شاركتوا في برنامج إنجاز عمان. يعني أنا أسمعكم تقولوا تسووا بوثات وتعملوا هذه الأشياء، فأنا أشوف أن الموضوع مش موضوع مشاركة مشروع مجرد أنك تشارك بالمشروع وكذا، بل بتكتشفوا مهارات ويعني تنصدموا أنكم أنتوا قادرين أنكم تسووها. فإيش هي المهارات اللي اكتسبتها خلال هذه المشاركة؟
2: أكيد البرنامج طور مهاراتنا بشكل كبير. بالنسبة لي أنا تخصصي هندسة ميكانيكية، وكنت ماسك قسم المالية والتطوير، فخارج تخصصي بشكل يعني كبير، فتعلمت كيف أحسب الجدوى الاقتصادية للمشروع. نعم. وكيف أضع خطط تشغيلية وتنفيذية للمصنع، وكيف أحسب نقطة تعادل وغيرها الكثير. أما بالنسبة للفريق فتعلمنا كيف نشتغل تحت ضغط العمل. نعم. وننظم وقتنا بين الدراسة وبين الشغل، وكيف نوزع المهام الإدارية والقيادية بيننا، والحمد لله يعني استفدنا الكثير من هذا البرنامج.
0: أيوة طبعا هذه المهارات يمكن الجامعة ما بتعلمك إياها بالضبط،
2: أكيد.
0: فأنت بتكون داخل هذه المسابقات تتعلم منها، ما داخل فقط أنك تشارك وبس.
2: صحيح،
0: فتصقل من شخصياتنا في النهاية. نعم. طيب غسان، لو ننتقل لك، إيش هي المهارة اللي اكتشفتها في نفسك خلال هذه التجربة؟ وذكرت أن هذه التجربة كانت مسببة ضغط خصوصا مع الدراسة وكذا، فكيف كنت تحافظوا على الحماس؟ أنا حسك أنت متحمس في المشروع وعلى استمراريته رغم الضغوط.
1: والله هي الكثير من الأشياء، بس أن تعلمنا، هي في النهاية أنا داخل أتعلم مثل ما قلنا يعني، فهذا الشيء الوحيد اللي يقدر يخليني يعني أتحمس وأن أشتغل على المشروع يعني. فتعلمنا الكثير من المهارات مثل القيادة، العمل الجماعي، إدارة المشروع. طبعا نحن ما بنقدر نتعلم ذي المهارات بدون لا نقربها. فهذا الشيء واحدة حافز أن نشتغل عليها. نعم. يعني نفس الشيء أكثر شيء تعلمت اللي هو كيف نحول تحديات إلى فرص. كانت في تحديات بس تعلمنا، كانت فرصة قدير أن نتعلم منها أشياء قدير، نطور فيها من نفسنا ونطور فيها من المشروع يعني.
0: حلو، بما أنك ذكرت التحديات ننتقل لعبد الله، خبرنا إيش التحديات اللي واجهتها خلال يعني أو حتى واجهها الفريق ضمن اللي هي بناء هذا المشروع، وكيف تمكنتوا من تجاوزه؟
2: أكيد أكبر تحدي كان تحدي تقني، كيف نضبط التركيبة الكيميائية للاطلاع بحيث أن تعطينا أفضل أداء للعزل الحراري، وأنها أن الاطلاع يحافظ على مرونته.
0: نعم.
2: فتجاوزنا بالتركيز الكامل على البحث والتركيز.

0: التطوير، وعملنا اختبارات مع جامعة نزوة والنتائج كانت مرضية جدا، حيث أن أعطتنا 100% في قوة مقاومة الماء و 95% في قوة الالتصاق.
1: زين، أنا يعني خطر في بالي سؤال، كيف فكرت أصلا بهذه الفكرة؟ يعني كيف خطرت في بالكم أنه هذه مشكلة وتريدوا لها حل؟
0: واضح أن يعني في المباني، يعني أنت تلاحظ أن فصل الصيف يعني داخل المباني تحس نفس الحرارة يعني. أيوه. ففكرنا بطريقة أن نخفف من هذا الحرارة، فشفنا حلول أخرى يعني من شركات ثانية.
1: نعم.
0: وشفناها أن هذا الحلول يعني لا تسويها في بداية البناء أو أن تكون مكلفة جدا.
1: نعم.
0: فأصحاب المباني اللي هي يعني مباني جاهزة خلاص ويبي يحل هذا المشكلة ما يقدر. فنحن وفرنا هذا، حتى لو كان مبنى قديم، مبنى يعني مبناي مسبقا يعني. أيوه. فتقدر تستفيد من منتجنا يعني.
1: لا رائع يعني حقيقي، شكلها مشكلة يعني حل المشكلة يعني الكثير يواجهوها في خصوصا فصل الصيف. جميل أخي عبد الله. وننتقل لغسان بخصوص التحديات، نسأل عن كيف ممكن إنه ليش الطالب أصلا في الجامعة يخاف من البداية رغم امتلاكه الفرص وحتى عنده أفكار حلوة يخاف إنه يشارك فيها؟
2: صراحة أعتقد إن الكثير من الشباب يخافوا من البداية، أو إنهم ينتظروا الوقت المثالي عشان يبدوا فيها، أو ينتظروا الفكرة كاملة يعني. فهم بالأساس يريد يحس إنهم جاهزين بنسبة 100% قبل لا يبدو المشروع يعني. لكن الواقع غير، أغلب المشاريع الناجحة أو المشاريع اللي نشوفها بدأت بخطوة صغيرة وتطورت مع الوقت من خلال التجربة والتعلم. طبعا الخوف شيء طبيعي، بس المهم إنه ما يوقفنا يعني. من وجهة نظري صراحة البداية صغيرة اليوم أفضل بكثير من فكرة يعني ممتازة بس في النهاية تبقى فكرة يعني ما شافت النور.
1: أيوة، يعني أهم شيء يبدأ.
2: فهو أنت ابدأ وإن شاء الله تتيسر أمورك.
1: إن شاء الله
2: يعني
1: تتيسر أمور. أحيانا بعض الأشياء يعني تبدأ بصدفة أو حتى خطوات بسيطة وتصير مشاريع كبيرة.
2: بالضبط.
1: طيب عبد الله، يعني بما أنكم بديتوا وشاركتوا في إنجاز عمان، كيف تشوف دور الجامعة في تشجيع ثقافة الابتكار تحديدا وريادة الأعمال بين شباب الجامعة؟
0: الحين الجامعة ما صارت بس مكان للدراسة والنظرية فقط، صار دورها أكبر من خلال توفير بيئة، وتوفرنا البيئة والمختبرات عشان نجرب أفكارنا ونطور منها. وأضيف على هذا أن يعني تربط الطلاب ببرامج مثل إنجاز عمان اللي تفتح عيون الطلاب على كيف يحولون مشاريعهم أو أفكارهم إلى شركات حقيقية تخدم مصلحة البلاد.
1: نعم. طيب يعني نحن كطلاب في الجامعة تونا بادين وعلى باب الله، غسان، هل تعتقد أن النجاح يبدأ بالثقة بالنفس قبل الإمكانيات؟
2: أقدر أقول أن أشوف الثقة بالنفس هي البداية. أنا إذا معي ثقة بالنفس ممكن أني أبدأ، بس النجاح ما يجي منها بروحها طبعا، يحتاج جهد واشتغال. ممكن تكون عندك قدرات بس بدون ثقة نفس تراك ما بتبدأ، أو يمكن بتبدأ بس ما بكامل القوة اللي تقدر تبدأ فيها يعني.
1: نعم.
2: في المقابل ناس بدوا بإمكانات بسيطة بس وصلوا بأهدافهم بالتعلم والخبرة طبعا.
1: نعم.
2: لذلك أشوف النجاح أنه هو يعني يجي من ثقة بالنفس مع تطور مستمر في المهارات.
1: ممتاز.
2: فهو يكون رابط بينهم الاثنين يعني.
1: حلو. إذا يعني هو الموضوع مش موضوع إمكانياته بس، يعني
2: بالضبط يحتاج ثقة النفس،
1: ثقة بالنفس
2: أساس أنك تقدر
1: عشان تطلع بالصورة الأفضل والمميزة.
2: بالضبط.
1: جميل. طيب عبد الله، يعني نحن كطلاب في الجامعة، هل يمكن الطالب إنه يصنع فرق وهو لا يزال على مقاعد الدراسة؟
0: أكيد الطالب يقدر يصنع فرق إذا طلع من دائرة الاختبارات والحفظ. طلع من دائرة الاختبارات والحفظ وبدأ يشوف المشاكل اللي حوله في المجتمع ويحاول يوجد لها حلول. والحين مع توفر التكنولوجيا والدعم أعتقد الموضوع صار أسهل. ولا ننسى يعني أن التنظيم والشغف هم السر، فإذا عندك فكرة وواثق منها واشتغلت مع تيم يعني الفريق الصح، ف فتقدر إن شاء الله تحقق فرح وما زلت على مقاعد دراسة.
1: نعم طبعا أنت ذكرت لي قبل ننزل على الهواء ذكرت أن هذا الفصل هو آخر فصل لك.
0: نعم.
1: وعلى الرغم من أن هذا آخر فصل لك إلا أنك أصريت أنك تقرب.
0: أكيد.
1: يعني خلاص هي النهاية للدراسة الجامعية في مرحلة البكالوريوس لأنك صريت يعني أنك تخوض التجربة. فجميل أن الواحد يخرج من هذه الدائرة دائرة الحفظ والمذاكرة مثل ما ذكرت وينتقل لي يعني تفكير كيف يصنع المشاريع كيف أنه يبدأ بخطوات جديدة. جميل عبد الله. ف نسأل غسان عن الحلم الأكبر اللي يسعى لتحقيقه من خلال هذا المشروع.
2: حلمنا في تمهن أن نكون المرجع الأول للشباب في بناء مهاراتهم. طبعا نطمح أن يكون لكل شاب وشابة ملف مهني معانا يوثق إنجازاتهم. نفس الشيء نحن نطمح أن نغير النظرة اللي هو النظرة التقليدية اللي تركز على إيش درست إلى التركيز على أنت إيش أنجزت أو إيش المهارات اللي اكتسبتها يعني.
1: نعم.
2: خلال الفترة في دراستك أو يعني بعيدا عن الدراسة إيش الأشياء اللي سويتها وطورتها في نفسك يعني.
1: نعم.
2: نفس الشيء نتمنى أن تمهن تساعد الشباب أن يكتشفوا مهاراتهم ويبنوا مستقبلهم المهني بثقة وخطوات واضحة يعني.
1: نعم. يعني نقدر نقول مشروعكم والمنصة شبيهة من لينكدين تقريبا.
2: هي فيها من لينكدين بس فيها أشياء تميزنا عنهم يعني.
1: نعم. هل ممكن تذكر لنا يعني بعض منها؟
2: تمام. نحن معانا المنصة اللي هي تبني الشخص لحد ما تبني الشخص وتبني الملف المهني ماله. فلينكدين يمكن أنا كصاحب مثلا عندي خبرة وكذا أنا أحط أشياء اللي موجودة معي في لينكدين. لكن افتمهن أنت تبني المهارة تأخذ الدورات ومن بعد تسجل عندك في الملف.
1: جميل.
2: فهي تبني الشخص وتبني المهارة في نفس الوقت تبني الملف.
1: وبعد يشجع الطلاب إنهم يشاركوا ما بس يجلسوا على.
2: بالضبط. هي تراك تسهل الموضوع إن يكون
1: بالضبط.
2: في مكان واحد.
1: جميل
2: يعني.
1: جميل جميل غسان. طيب عبد الله يعني بما أن نحن انتقلنا إلى موضوعكم اللي هو موضوع الطلاء والصبغ وغيره كيف يرتبط مشروعكم بأهداف الاستدامة في رؤية عمان 2040؟
0: يرتبط مشروعنا بأهداف استدامة لعمان 2040 من ثلاث نواحي. أولا مشروعنا أو منتجنا يدعم الاقتصاد الدائري وكيف نتخلص من مخلفات الإطارات بطريقة ذكية وآمنة. ثانيا توفير الطاقة وبناء مدن مستدامة بحيث أن نقلل الانبعاثات الكربونية. أما ثالثا وأخيرا منتجنا منتج مبتكر مصنع محليا يخدم طبيعة عمان ومناخها يعني.
1: نعم هو الاستدامة أساس كل شيء حاليا يعني. فمشروعكم يعني رائع في هذا الجانب عبد الله. طيب غسان لو ننتقل ونتخيل ويعني ممكن أنك تتخيل أثر تمهن على الشباب. يعني نحن دائما نسأل سؤال لما تروح تتوظف وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟
2: بالضبط. نتخيل أن تمهن بعد 5 سنوات ما تكون مجرد منصة للفرص طبعا بل أن جزء من رحلة كل شاب وشابة يعني في بناء مستقبلهم المهني. نفس الشيء نطمح أن الطالب يبدأ يطور مهاراته وخبراته في أولى سنواته الدراسية. نفس الشيء أن يلاقي فرص تناسب طموحاته واهتماماته في مكان واحد. طبعا نفس الشيء نتمنى أن نساهم في تقليل الفجوة بين الدراسة وسوق العمل حيث أن نشجع الشباب على اكتساب المهارات أو الخبرات التي يحتاجها سوق العمل اليوم. في النهاية نجاح تمهن ليس لدينا يعني نجاح تمهن بالنسبة لنا ما يقاس بعدد الأشخاص أو نقول عدد المستخدمين فقط بل بعدد الأشخاص اللي طوروا مهاراتهم اكتسبوا مهارات جديدة وانطلقوا بثقة نحو مستقبلهم يعني.
1: نعم جميل فرصة حلوة حقيقة. طيب غسان يعني لو نسألك أن هل هناك حلم شخصي تسعى لتحقيقه بالتوازي مع نجاح هذا المشروع تحديدا؟
2: طبعا بيكون في أحلام شخصية بس من أكبر الطموحات أنه أخلي أثر إيجابي في حياة الشباب يعني. هذا أول شيء. ثاني شيء أتمنى أن أشوف برامج أو دورات تعطي الشباب أن يكتشفوا قدراتهم ويبنوا مستقبلهم بثقة يعني. نفس الشيء أتمنى أشوف قصص نجاح بدأت بخطوات بسيطة يعني خلال الدعم والتوجيه المعنوي الصحيح.
1: ممتاز.
2: فهذا الشيء بالنسبة لي يمثل نجاح دائم يعني وأثر يدوم مع الوقت.
1: بإذن الله سترى هذا الأثر قريبا يعني إن شاء الله بعد إطلاق هذه المنصة. وننتقل لعبد الله عن الرسالة اللي ود إيصالها للطلاب ولكل الشباب اللي عندهم فكرة ولكنهم مترددين في البدء.
0: أكيد أقولهم أنه طبيعي بتخاف في البداية وطبيعي أنك تحس أن الإمكانيات قليلة، ولكن الخطوة الأولى هي الأهم. نحن بدينا فكرة عملية بسيطة والحين نتكلم عن دراسات وأرقام واعدة بإذن الله، فابدأ مهما كانت الإمكانيات، لا تنتظر الظروف أنها تكتمل، ابحث وجرب وعادي حتى لو تفشل عدل في النهاية يعني، وخلك أكون على ثقة أن فكرتك ممكن تكون يعني هي الحل القادم لبلدك. وممكن أضيف أن أنا كنت في سنة ثانية قررنا أنا وأخوي نفتح شركة عقارية، فالحمد لله يعني الشركة الحين في توسع ومسكنا مشاريع خارج السلطنة، وبالعكس ما أثر يعني على دراستي، وكنت أوازن يعني بين وقتي في الشركة ووقتي في الدراسة، والحمد لله تخرجنا يعني.
1: ممتاز الحمد لله. بعد ممكن أنكم تستخدموا اللي هو مشروعكم الطلاء وكذا في مجال العقارات؟ نعم. مثل ما أنت دخلت أصلا من البداية.
0: نعم، الشركة أصلا كانت داعمة لمشروعنا يعني من البداية يعني.
1: نعم جميل. إذن هذا الطموح من البداية ومن السنوات الأولى. أنا على بالي أنه خلاص على نهايات الدراسة بدأت في المشروع في فترة المشاريع. جميل أن الإنسان يبدأ. عبد الله وغسان، طبعا تقريبا وصلنا إلى نهاية اللقاء، بس نسأل غسان هل في رسالة معينة حابة توجهها أو شيء خاطرك تقوله من هذا المنبر؟
2: والله هو يعني بس كلام نقوله بيني وبين الأشخاص يعني دائما، إن إذا عندك مشروع أو فكرة دائما ابدأ فيها يعني مثل ما يقولوا ابدأ فيها وبتتيسر أمورك يعني
1: إن شاء الله.
2: في النهاية كل واحد يواجه التحديات، بس أنت كيف تتخطاها واختار الفريق الصح، وإن شاء الله أمورك طيبة
1: إن شاء الله. إذن مستمعين الكرام، ما بين فكرة ولدت وطموح شاب وحلم، وجد من يؤمن به تصنع قصص النجاح الحقيقية. ومستمعنا إليه اليوم مستمعينا يؤكد أن الإبداع لا يرتبط لا بعمر أو لا بإمكانيات، بل يبدأ بشغف ويكبر بالإصرار والعمل والإيمان بالفكرة. مشروعات تمهن وسدار ليس مجرد تجربتين رياديتين، بل صورتين مشرقتين للشباب العماني القادر على صناعة الحلول وتحويل الأفكار إلى أثر يمتد نحو المستقبل. طبعا في ختام حلقتنا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لضيفين الكريمين على حضورهما ومشاركتهما. الطالب غسان بن سعيد الحوسني من كلية العلوم، وعبد الله بن عيسى الجابري من كلية الهندسة. كل الشكر والتقدير لكما وكل التوفيق لكما في المشاريع، وأيضا كذلك في سوق العمل بما أنكم البعض راح يتخرج، فكل التوفيق لكم. ونشكر مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة، وكما نشكر فريق الإعداد، ونشكر معدة حلقتنا اليوم رغد السالمية. فكانت معكم رحمة بنت محمد الحديدي عبر أثير هلا FM. وطبعا هذه التحديات وتحيات فريق العمل، فنلقاكم في حلقات قادمة تحمل المزيد من القصص والأفكار والتجارب الملهمة، وإلى اللقاء. في برنامج هلا SQU نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
3: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد.
3: وأنا محمد الرواحي. في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا SQU.
4: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي الطلابي نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: يوتيوب حاضري كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: يبقى السؤال.
1: أنا يجيني في العيادة مريض عنده صداع، صداع مزمن، ممكن يكون السبب عضوي، ولكن في أوقات كثيرة يكون في عوامل نفسية تأثر على هذه الأعراض. مثلا ممكن يكون عنده ضغط كبير في العمل مخلي هذا الصداع أسوأ، أو يمكن يكون الضغط اللي في العمل هو أصلا السبب في هذا الصداع. العكس كذلك صحيح، لو كان المريض عنده مرض عضوي وعضوي بالدرجة الأولى مثل السكري، ممكن يأثر على نفسية المريض، لأنه يأثر على أسلوب حياته، على إيش يأكل إيش ما يأكل، الأدوية اللي يأخذها، ممكن حتى يأثر على قدرته على أنه هو يأخذ ألان أدويته في وقتها. ظروف الاجتماعية كذلك تأثر. في دائما تسمعي أنه المريض عنده أعراض جسدية، ذهب إلى المستشفى عملوا له كثير فحوصات، ويمكن حتى راح بلدان ثانية، في النهاية ما كان في سبب عضوي، بس هو في الحقيقة ما بخير، هو فعلا يشعر بهذه الأعراض، لكن السبب يمكن ما يكون في الجسد، يمكن سبب في النفس. لا زال موضوع الحسد والجن لا زال موجود عندنا في مجتمعنا. أنا أعتقد أنه هو يمكن أقل حاليا، تفسير الأمراض أو الأعراض سواء نفسية أو جسدية بهذه الطريقة، لكن لا زالت موجودة. أنا أحترم معتقدات المريض، إذا هو يعتقد أن هذه هي الأسباب ما معناته أوافق عليها أو لا أوافق عليها، أنا أحترمها. الهدف من العلاج ما أني أكون في حالة صدام مع المريض أو أقنعه بقناعاتي الشخصية. نبدأ من أنه طيب، لو كان فعلا هذا هو السبب، في رأيك إيش مفروض تعمل؟ غالبا بيكون أنه لازم مثلا رقية، قرآن يقرأ، وفي كل الأحوال هذا شيء زين طبعا، أكيد وأكيد حتى حل الناحية النفسية، وهذا شيء معروف على فكرة وفي عليه دراسات كذلك. بالإضافة إلى هذا، إيش رأيك كذلك نعمل علاج نفسي، علاج سلوكي معرفي مثلا. إحنا ممكن نتبنى وندمج معتقدات المجتمع في طريقة العلاج اللي نستخدمها، إذا ما كان فيها ضرر على هي تكون المشكلة فقط. إذا المريض يريد يلجأ إلى طرق يمكن مضرة بالنسبة لي، وأنا غالبا أكون واضحة وأسألهم على فكرة، أسأل مرضى إيش بالضبط طيب بتسوي، خبرني. يعني لو مريض قال لي أنا أخذ أعشاب، أقول له زين المرة الجاية يوم تجي جيب الأعشاب معك. وحصل لما كنت مستشفى جامعة أني أنا رسلت الأعشاب للتحليل بعد موافقة المريض للمختبرات، يعني عشان نشوف إيش فيها بالضبط.
2: شو لقيته؟ لا أرجوك، شو لقيته؟ هذه الأعشاب عبارة عن إيش؟
1: لا كان فيها مواد مضرة طبعا، وبعد كذا أنا يعني شرحت للمريض، قلت له طلع فيها كذا وكذا وكذا، يقتنع الشخص إنه ما دام مؤكد إن هي مضرة ما راح يأخذها. إحنا نتعامل مع مريض في بيئته، ممكن ننفصل عن مجتمعنا، ما ممكن

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلك.

0: ياما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
3: هلا اف ام راديو.
4: هلا اف ام
5: مزاجا للعرب.

0: ويبقى السؤال،
1: حاولت استوعب ابحث كيف البنت مصابه باكتئاب حاد ونحن ما لاحظنا هذا الموضوع. فلما بحثت وجدت انه في نوع من الاكتئاب اسمه الاكتئاب المبتسم، الشخص يستطيع فيها ان يخفي كامل الاعراض بابتسامه، يعني هو يشعر بذات الاعراض اللي يشعر فيها الشخص المكتئب اكتئاب حاد، لكن الفرق انه الاكتئاب المبتسم ان الشخص يظهر ابتسامه، يظهر نشاط، يظهر تفاعل اجتماعي. والبنت مصابه باكتئاب حاد، وهذا كان واضح في مذكراتها اللي كتبتها، انها تشعر بالحزن وما شابه، عبرت عن رغبتها في الموت في اكثر من مذكره، يعني من 2023، وانها تكره حياتها وما الى ذلك. هو ايش يفرق الاكتئاب المبتسم عن الاكتئاب المعتاد؟ انه اخطر بكثير عن الاكتئاب المعتاد، لأنه الاكتئاب المبتسم الشخص ما يعطي أي إشارات أو علامات، لدرجة أنه العلماء في جامعة كامبريدج يقولوا أنه خطر الاكتئاب المبتسم أكثر من الاكتئاب المعتاد، لأنه الاكتئاب المبتسم الشخص ما يعطي فيه مؤشرات وما يطلب المساعدة، وعليه ما يقدر العائلة يوفروا له الدعم أو المساعدة أو حتى العلاج. بالنسبة للعامل الوراثي، نحن العامل الوراثي عندنا، طبعا ما حد سألني قبل هذا السؤال، أنت أول شخص يسألني، نحن عندنا ما يقارب سبع حالات اكتئاب تصل إلى درجة قرابة رابعة ويتلقوا العلاج في المستشفيات الحكومية. أو في حالة عندنا، وهذول كلهم أعراضهم على فكرة ظاهرة، اللي هو اكتئاب ظاهر الأعراض، لكن الحالة الثامنة بنقول عنها كانت نفس حالة بنتي بالضبط، اللي هي رحيل مفاجئ، انتحار، والكل يقول إنها لآخر لحظة هذه الإنسانة كانت تضحك، ما فيها أي شيء، حتى في مسجاتها الصوتية في الواتساب كانت للدقائق الأخيرة هذه الإنسانة تضحك، لدرجة أنه الأهل والأقرباء كانوا يظنوا أنها مقتولة مش منتحرة.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM. هلا كافيه.

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

لما تعطينا الحياة 365 يوم سعادة، نرجع بعدها في حالة من الخذلان على ما اقترفناه من ذنب. حقق فيلم 365 يوم سعادة بطولة أحمد عز ودنيا سمير غانم نجاح كبير، وقت عرضه أول مرة بعام 2011، وما زال نجاح العمل مستمر حتى يومنا هذا. الدور أحداثه حول قصة شاب ثري ونصاب يستمتع بالكذب على البنات بإقناعهم بالزواج، وبعد كم من شهر يقص عليهم على أنه مريض وما باقي إلا فترة بسيطة ويودع، لين يقابل دنيا سمير غانم ويطيح في حبها، ولكن المفاجأة أن ينقلب السحر على الساحر ويكتشف بأنها هي المريضة وما بقى لها إلا 365 يوم، فيقرر يتزوجها وتبدأ الأحداث.

أن رغم مرور 14 سنة على صدور أغنية الفيلم نخبي ليه بصوت وائل جسار ما زالت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. أخليكم تسمعوها، علوا الصوت وعيشوا اللحظة، وبرجع لكم مرة ثانية مع أغنية ناجحة من فيلم آخر.

0: ياما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
4: بين قوسين.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
0: في الشرقية على 102.7
2: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.